لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: صاحب العظمة، عيسى الكبير، حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواء. على

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة في رفرش، ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح الإصرار، وصباح خاص للأشخاص اللي موقفوا عند أول عثرة ولا استسلموا عند أول تأخير. أحيانا ما

يوصل لك يعني الشيء اللي أنت تبيه لأهدافك بسهولة، لأن الذكاء بروحه ممكن ما يوصلك، ولا الحظ ممكن يوصلك، ولا مثلا القدرة العجيبة على الاستمرار هي تقدر توصلك، وإنما هي مجموعة من كل ما ذكر، ذكاء وإصرار، وربما تحتاج بعض الأحيان إلى حظ أنك يكون حظك حلو عشان تغتنم الفرص، وأيضا إلى الاستمرارية رغم التعب والمحاولات مرة بعد أخرى. الإصرار مستمعينا هو مو الطريق اللي يكون سهل، الإصرار هو أنك تكمل حتى لما يكون صعب، وأنك تؤمن بأن كل خطوة صغيرة اليوم ممكن تكون سبب في نجاح كبير بكرة بإذن الله. في هذا الصباح تذكروا أن الإنجازات العظيمة بدأت بمحاولة بسيطة، وأن اللي وصلوا لم يكونوا دائما الأقوى، ولكنهم كانوا الأكثر إصرارا وبدون توقف. فصباحكم إصرار وعزيمة، وصباحنا معاكم بإذن الله جميل. راح أكون معاكم في هذا الصباح نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

يترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش

في منافسة غريبة وطريفة في مطعم ياباني، روبوتات تفاجئ الزباين في طريقة الخدمة، راح أقول لكم إن شاء الله اليوم في حلقتنا بإذن الله. أيضا راح نتكلم لماذا يتعلم الدماغ عن الأخطاء أكثر من النجاحات، وأيضا في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن قوة المبادرة وأهميتها في حياتنا وتطورنا. وسؤال سريع يعني لكم مستمعينا يمكن تفكرون فيه الآن قبل أن نبتدي فقراتنا، هل تعتبرون أنفسكم من الأشخاص المبادرين؟ إي ولا لا؟ فكروا، هل تبادر بالأشياء، تبادر بالأفكار، تبادر بالمقترحات، تبادر بالأكشن؟ هل تعتبر نفسك مبادر ولا لا؟ فكروا فيها، راح نقول لكم بعدين أشياء ربما تكون فايتتكم لأن أنتم فقط أشخاص غير مبادرين. أيضا راح نتكلم بإذن الله عن نظرية نفسية مهمة تسمى بنظرية الظل ودورها في تعاملاتنا مع الآخرين أو حتى تعاملاتنا مع أنفسنا. وراح نتكلم أيضا في حلقتنا اليوم عن شخصيات صنعت فرق كبير في التاريخ، راح نتعرف عليها إن شاء الله في نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أما الحين خلونا ننتقل معاكم ونشوف حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم مستمعينا درجة الحرارة الحالية 38 درجة مئوية، العظمى 43، الصغرى 28 درجة مئوية. بالنسبة لي جونا اليوم هو حار خلال النهار ومعتدل بوجه عام خلال الليل، الرياح شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة وتصل أيضا من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. يعني يقول لكم اليوم مستمعينا هو رسميا هو اليوم انطلاقا يعني انطلاق رسمي لفصل الصيف، يعني اللي قبل كان شنو؟ كان تدريب تأهيل لفصل الصيف. الحين إن شاء الله راح ندخل، أو اليوم دخلنا تقريبا فصل الصيف، نقول بسم الله. درجة الحرارة تبتدي يعني من 42 أقل شيء، فالله المستعان والله يبرد علينا إن شاء الله يا ربي في الدنيا والآخرة، قولي آمين. أيضا الرطوبة النسبية الحالية هي 26، العظمى راح تكون اليوم بإذن الله 75% والصغرى 15%. موعد شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:46 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:33 مساء بإذن الله.

كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

تخيلوا مستمعينا تدخلون مطعم وتدشون وتشوفون ان الخدمة مو بس سريعة وايضا هي درامية، يعني هي ميكس بين السرعة والدراما. شلون؟ هذا الشيء كان في تجربة لافتة في اليابان، تم تشغيل روبوتات لخدمة الزباين داخل المطعم بهدف تقديم تجربة ترفيهية حديثة تجمع بين التقنية والخدمة. لكن الكثير يعني من الناس يعني أثارهم أن يعني وجود هالروبوتات اللي ما كانت تتحرك فقط لتنفيذ الطلبات، بل أيضا كانت نوعا ما بينها وبين بعضها البعض تنافس على من يخدم الزبون أولا وأفضل. أحد الروبوتات كان يقترب من الطاولة ويعرض الخدمة بطريقة مختلفة، بينما الآخر يتدخل باللحظة نفسها وكأنه يقول له لا خلني أنا أتكفل في الأمر. فالفكرة لم تكن مبرمجة على مشاعر طبعا، لكنها كانت تعطي انطباع طريف جدا للزوار، وكان هناك أيضا سباق خدمة داخل المطعم، فالزوار ما ركزوا فقط على الطعام بل أيضا على المشهد نفسه اللي انتشر في السوشيال ميديا وانتشرت المقاطع بشكل واسع، لأن هذا المطعم من خلال الروبوتات اللي يخدمون عنده جمع بين تقنية والطرافة في يعني في لقطة واحدة غير متوقعة مقدمة لزوار هذا المطعم. هذا المطعم لما يبتدي يتفنن يبتكر يقدم أشياء غريبة عجيبة. فبما أن احنا في اليابان فالروبوتات واردة والخدمات المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا واردة جدا، فهذا كان خبر حبينا ننقله لكم، وربما تكون صاحب مطعم وتستلهم بعض الأفكار اللي فعلا تكون طريفة ممكن تقدمها أيضا للزباين عندك أثناء تقديم الطعام.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للعقل.

ان احنا ما ضيع. مثلا مثل الواحد اللي توه بدا يتعلم يطبخ وسوى حركه مثلا مع الدهن. مثلا انا دائما اذا اطبخ اللوبه فلما تحط الدهن اول شيء لازم ما تخلي الدهن يسخن وايد بحيث لما تنزل اللوبه وهي فيها ماي تتفاعل مع الدهن. فهاي تعلمته ما زال في بال لان مره من المرات يعني صارت نوعا ما ميني حريجه، يعني حريجه صغيره. انزين فكان هذه السبب اللي خلوني دائما اتذكر ان ما نخلي الزيت يكون وايد حار قبل احنا ننزل عليه اي شيء فيه نفس الماي او نفس الشيء جوسي. يعني فالعقل دائما يتذكر الاشياء اللي انت يعني أخطأت فيها علشان شنو؟ علشان عبارة يأهلك لمرحلة التنبيه، يطورك يقول لك ترى لما أنت سويت الشيء صار هذه النتيجة، فيذكرك على أساس أن أنت ما تخفق مرتين وثلاث. وبالتالي سبحان الله يعني العقل مصمم لحمايتنا، ففي يعني أجهزة ونظام لحمايتنا من الفشل اللي ممكن أن يودي بحياتنا لا قدر الله. فلذلك الإنسان دائما يتذكر الفشل للحماية، ولكن أيضا النجاح غالبا ما يعتبر الدماغ دليل على أن الأمور تصير مثل ما أنا نبي، كل شيء تمام، لذلك لا يحتاج إلى تحليل التفاصيل بنفس العمق. لهذا السبب كثير من المهارات اللي نمتلكها اليوم لم طبعا لم نمتلكها من خلال المرات اللي نجحنا فيها، بل من خلال المرات اللي أخطأنا فيها ثم تعلمنا وعدلنا طريقتنا. لأن الخطأ اللي نتعلم منه يتحول إلى خبرة، والخبرة تتحول إلى قوة، والقوة تقربك خطوة جديدة من النجاح. ولكن هناك جانب مهم آخر أيضا، الأشخاص الناجحون لا يختلفون عن غيرهم في عدد الأخطاء اللي يرتكبونها، بل في طريقة تعاملهم معها. فهناك من يرى الخطأ دليل على الفشل خلاص وقف حياته، وهناك من يرى معلومة جديدة يتعلم ويستمر. لذلك الخطأ بحد ذاته هو مش مشكلة يعني، بل المعنى اللي نعطيه له. فإذا اعتبرت الخطأ نهاية الطريق وأنه خلاص أنه أنت أحبطت وعطيته وايد معاني سلبية، راح يتحول إلى عائق في حياتك يمنع عنك كل خير وراح تكسر مجاديفك بنفسك. أما إذا اعتبرتها رسالة تعلم راح يتحول إلى خطوة في الطريق النمو. لذلك في المرة الجاية احنا يعني ما ننظر للأمور ان هي لابد ان هي تصير كما احنا خططنا، وانما بالعكس نشوف حتى من أخطأنا عثراتنا شو ممكن نستفيد ايضا. فلأن الخطأ اللي تتعلم منه اليوم ممكن يكون السبب في نجاح كبير عظيم أنت تفخر فيه، لذلك اسأل نفسك شنو الشيء اللي يمكن أن نتعلمه من أي فشل عشته؟ تذكر اللحظات اللي فشلت فيها، والآن اكتب شنو اللحظات أو شنو الأشياء اللي تعلمتها من خلال هذا الفشل. راح تكتشف أنك اكتشفت كنوز كثيرة تحميك واللي تبقيك في مرحلة أنت فعلا تكون فيها متطور، صاحب خبرة، صاحب حكمة، مو علشان تعيد تكرار الأخطاء. فكر فيها واكتبها، لأن كتابتها يخليك تدرك حجم الحكم اللي فايتتك من الحياة من خلال الفشل اللي مريت فيه.

لماذا يتعلم الدماغ من الأخطاء أكثر من النجاحات؟ هل لاحظتم أن أنتوا دائما تذكرون الخطأ اللي ارتكبتوه قبل سنوات مثلا أكثر من أنتوا تذكرون يمكن عشرات الأشياء اللي نجحتوا فيها؟ وهذا شيء وارد، لأن السبب أن الدماغ يتعامل مع الخطأ على أنه معلومة مهمة للبقاء والتطور، فعندما تخطأ يطلق الدماغ إشارات تنبيه تجعلها أكثر انتباهاً وتركيزاً، وكأنه يقول لك انتبه، هني في درس لازم

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

قوة المبادرة. يمكن سألناكم في بداية البرنامج، هل تعتبر نفسك من الأشخاص المبادرين، ولا تحس أن أنت دائما تحتاج إلى تشجيع وأنك متردد دائما في اتخاذ بعض القرارات؟ المبادرة مستمعينا هي أنك تتحرك قبل لا تجبرك الظروف على الحركة، وأن تبدأ قبل أن تكتمل كل التفاصيل. هي القدرة على اتخاذ الخطوة الأولى بدل البقاء في دائرة الانتظار. وأحيانا الظروف إذا اللي حولك كلهم غير مبادرين، فلا بد تكون أنت شخص مبادر في هذه الحالة. لذلك لا تقاس حياة الإنسان فقط بما يمتلكه من أفكار وأحلام، بل بما يبادر إليه من أفعال أيضا. فالكثير من الفرص والعلاقات والإنجازات ما بدأت بخطة كاملة، بل بخطة أولى بسيطة فتحت الطريق له فيما بعد. المثير للاهتمام أن الحركة تولد حركة، فلما تبادر تبدأ الصورة باتضاح وتظهر الفرص اللي انت ما شفتها من قبل، تماما مثل السفينة في عرض البحر لا يمكن تغيير اتجاهها وهي واقفة. لذلك بمجرد ما انا ابادر واقوم وحرك السفينة يصبح توجيهها اسهل بكثير. انا عارف وفاهمة ومقدرة ان مو كل المواقف تحتاج مبادرة، احيانا فقط تحتاج انك انت تنتظر تصبر. ولكن في ناس خلاص يعجبهم هذا الستايل، يعجبهم لقطة إن أنا ما بسوي شيء، أي شيء بسوي، أي شيء أنا بنوي بيني. لا يعني سبحان الله، الإنسان ما يحصل إلا على قد سعيه. أنت في شنو سعيت؟ في شنو تحركت؟ حتى لو كانت حركة بسيطة، مبادرة بسيطة، ممكن إنها تفتح لك أبواب كثيرة. فمن المهم أنك بين فترة وثانية تكون مبادر في شيء ما، حتى لو كان بشيء بسيط. في ناس ينحرجون أنه ما يبادرون، في ناس يستحي يقولك أبادر. إنزين أحيانا مثلا نفس هذاك اللي اشتهرت قصته يقول لك دائما يعني يدعي الله أنه هو يفوز في اليانصيب، يدعي يدعي يدعي. إنزين فقالوا له يا فلان شريت أنت ورقة اليانصيب ولا لا؟ قال له كشاعي بتفوز، شو أنت بتفوز؟ يعني حتى هذا الشيء ما سواه، ما بادر فيه. هذه يعني مقولة شهيرة، مثل شهير يقولونه يعني الدول الغرب دائما يحكون فيه عن المبادرة، أن الإنسان لازم يسعى في حياته. فهل أنت تسعى بالقدر الكافي؟ هل تبادر بالقدر الكافي؟ أحيانا لازم تسأل نفسك، هل هذه المبادرة في مكانها الصحيح؟ هل أنا سويت مثلا عندي هدف، شنو المبادرات اللي سويتها عشان أحصل على هذا الهدف؟ فهل كانت في مبادرة تجاه هذا الهدف؟ لا، إذا مبادر. الهدف الثاني، هل في مبادرة؟ لا، إذا مبادر. حتى لو مبادرة واحدة تكفيك، أحسن من لا شيء. أيضا نبدأ بالمبادرات الصغيرة، مثلا عندي مكالمات في تلفوني مأجلة، كلها بارد بعدين وبعدين وما أرد. مهارة جديدة نرغب في تعلمها، أو حتى خطوة بسيطة. مو المطلوب أن احنا نقفز قفزة كبيرة، بل أن احنا نكسر حالة السكون ونبدأ أيضا بالحركة. مع الوقت تتحول هذه الخطوات البيبي ستيبس إلى إنجازات حقيقية، وتتحول المبادرة من تصرف عابر إلى أسلوب حياة. فلما تكتشف أن ما غير حياتك هو لم يكن هذا التردد، وإنما مثلا فعل بسيط، حركة بسيطة، كلمة قلتها، زين، هني راح تحس ان انت مو محتاج تنتظر اكثر اللحظة المثالية، لان حياتنا كلها موجودة هذه اللحظات المثالية، موجود الفرص في كل لحظة، في كل ثانية، في كل نفس، في لحظات، في فرص تقدم. اذا مو في البيئة اللي انت فيها في بيئة اخرى، اذا مو في المكان اللي انت فيه في مكان اخر، فالفرص موجودة، ولكن هل تحركت لها؟ هل تواجدت في المكان الصحيح؟ هذا السؤال اللي دائما تسأل نفسك فيه. دائما الخطوة الأولى أنك تمتلك قوة أكبر مما يعني كنت تعتقد أن أنت يعني تحتاجها. أوكي، يعني مثلا أن أنا والله بقوم بتحرك بسوي دي شيء، أحس أنه في شيء. لا صدقني، ساعات بعض الأمور هذه هو اللي تمنعك، هذا هو العائق. قيسها بينك بنفسك، اسأل الناس، ساعات أنت تحسها في شيء بس هي عادية. مثلا أسوي المثال، ليش نحرج منها لما نبادر؟ بس لما تسأل ناس، شخص شخصين أربعة، يقول لك لا عادي من حقك. هني معناته أن المشكلة كانت في شعور أنت تمتلكه، فممكن أن أنت شوي

تضغط على نفسك وتبادر ما يخالف، دام الناس يشوفونها عادي فخلاص ما يخالف، تقدر ان انت تسويها. واسأل اكثر من شخص انت تثق فيهم وتحس ان ارائهم مهمة. حلو انك تكون شخص مبادر، تتعلم مبادرة على انك تكون انطوائي ما تبادر، كله منحرج وكله مستحي وكله دايما خايف متردد او دايما ماخذ موقف من الحياة ومن الناس، مو حلو شكلك. المبادرة هي اساسا تعطي احساس ثقة، ولكن أعرف أنا متى أبادر ومع من أبادر، هذا هو المهم. ودائما إذا في شيء مشكك فيه أسأل الناس من حولي وأخذ آرائهم، خاصة أشخاص أثق فيهم. فمن هذه اللحظة أبيك توعدني عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أيضا، إن لو كان في شيء أنت مترددة عليه فترة طويلة، تحسين إنه بحراج، تردد، خجل، تحسين إنه في شيء يعني شعور يقيدك، سألي الأشخاص من حولك وشوفي آرائهم، خاصة أشخاص تثقين فيهم وفي آرائهم، وشوفي شنو الإجابة اللي راح تحصلين عليها. وعدوني إن من بعد ما تحصلون الإجابة إن تكونون فعلا أشخاص مبادرين. شوي شوي مع الأيام ما تحتاجون هالناس، خلاص تبدأ الثقة بالنفس تكبر وتبدون تعرفون تقيمون الشيء اللي أبادر له والشيء اللي أنا أصبر عليه. فهذا اليوم حلقتنا، وأتمنى يا رب نخرج فيها بأشخاص مبادرين يمتلكون ثقة بالنفس وجسارة في الفعل والقول والكلام.

زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: رفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك رفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: رفرش.
0: رفرش للنفسيه.

حياكم الله. اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد حلو وجميل، ودائما يقال ان الاشخاص في حياتنا هم مرآة اللي ما نشعر فيه واللي مرينا فيه. يعني اليوم لما تقابل شخص، لما يكون عندك صديق، لما يكون عندك مثلا شريك حياة، لما يكون عندك أخ، لما يكون عندك أحد في حياتك، دائما تشوف فيه هذه الإنسان اللي أمامك واللي موجود فعليا في حياتك، في جزء من صفاتك، جزء من هويتك، في جزء من الأشياء اللي ترفضها، في جزء من الأشياء اللي تحبها واللي ما تحبها، تحس إنه يعني هو جزء منك بطريقة ما على هيئة بشر، سبحان الله. فاليوم راح نتكلم عن نظرية معينة يسمونها نظرية الظل. يمكن أنت تكون صادفت شخص وأزعجك بشكل مبالغ، رغم أنه هو ما سوى شيء مباشر لك، بس أنت ما تحب حركاته، حتى يتكلم تتنرفز منه، حتى بس يتكلم تحس أنك مقهور منه، ما تدري ليش يعني. أوكي، في علم النفس في مفهوم يعرف بهذه النظرية، نظرية الظل، وضع عالم النفس السويسري اسمه كارل يونغ. وتقول النظرية إن بعض الصفات أو المشاعر اللي نرفض الاعتراف فيها في أنفسنا نقوم بدفنها في اللاوعي، ولكنها لا تختفي تماما، وسبحان الله كأنها تروين نفسها في الأشخاص. يعني مثلا إحنا ما نحب طبع معين، مثلا ما تحب البخيل، أوكي، سبحان الله يكون في حياتك شخص مقرب، صديق ولا وتبر، في صفات زينة، بس صفة البخل هذه واضحة ومزعجة وضايقك، دائما تشوفها مستفزة. أوكي، فمثلا هذا الشيء ليش؟ لأن أنت ترفض هاي الشيء من داخل، ترفضها، ترفضها بقوة. فيعني أنت ما عندك إنه أوكي، يعني الناس فيها الكريم وفيها البخيل، لا، أنت ما عندك هذه أوكي، عندك إنه لازم الناس كلها تكون كرماء، وهذه الصفة مب محبوبة بتاتا. فهذا الشيء يخليك تجذب هذه الأشخاص في حياتك، كان سبحان الله الله يبعلمنا أنه يعني لازم نتقبل بعضنا البعض بكل عيوبنا. مجرد ما تتقبل أن أي شخص مثلا في حياتك عنده هذه السمة، خلاص عقبها ما تحس أنه موجودين، ولا حتى لو موجودين هم ما يسوي لكم هالحركات اللي ضايقكم. أوكي، ف أحياناً هذه الصفات تظهر لنا من خلال ردود أفعالنا تجاه الآخرين. فالشخص اللي يثير غضبك أو يزعجك بشكل كبير قد يكون يسلط الضوء على جانب داخلي لم تنتبه له من قبل. يعني طبعاً هذا لا يعني أن كل شخص يزعجك يعني هو جزء منك، لكن أحياناً تكون ردود أفعالنا القوية فرصة لفهم أنفسنا بشكل أعمق، لأن سبحان الله الله يربي يروينا باللي داخلنا، اللي في داخلنا من خلال الأشخاص. يعني مثلاً يعني انت حين عندك شخص وايد كنترول عليك، اوفر كنترول عليك، يعني مسيطر على حياتك، متى ترقد، متى تقوم، متى تقعد، يعني طرش لي، وين بتروح، وين بتي، اوفر يعني كانه هو مالكك، يعني كانه هو ملك روحك من زمان وخلاص وانت تحت امره. اوكي، فهاي الشيء شنو يعني؟ يعني ان انت انسان تكره القيود، ولكن لحين ما تعلمت شلون تتحرر من داخل، لان من داخل انت مقيد نفسك. فلما تتعلم انك انت تتحرر من داخلك، تحس ان انا انسان

والله خلقني حر، وأن الله خلقني سبحانه وتعالى يعني أعبد الله سبحانه وتعالى فقط وما أعبد أي بشري، فهني تحس بالعزة، تحس بالقوة، تحس بالحرية من داخل. فلما تحسها من داخل من برا تختفي، يعني الأشخاص ما قاموا يسوون لك أي شيء يزعجك. أوكي، وبعد ممكن يكون نظرية الظل اللي يقصر فيها كارل يونغ، أنت ممكن تسوي هالحركات مع ناس، يعني مثلا تكون مسؤول في عملك ولكن مقيد حرية موظفينك، يعني لدرجة أنه ما يقومون من على المكتب إلا لما يستأذنونك. وايد صعبة صح؟ ويمكن دواعي العمل يعني تحتاج هالشيء، لكن أنت يمكن ما في يعني شوية ها رحمة شوية ها، ما في النهاية بشر يعني. زين، فالله يسوق لك ناس يعاملونك بنفس الطريقة، فأنت تفهم من خلال الأشياء اللي تشوفها في الحياة ليش أنا أحس بهذا الشعور وليش يصير معاي هاي الأشياء، لأنه هو كأنه يعكس شيء في داخلك يحتاج أنه هو يعبر عن نفسه، يحتاج أن أنت تعترف به وتصلحه عشان يختفي من حياتك. هذه هي نظرية كارل يونغ. في المرة الجاية اللي تشعر فيها بانزعاج شديد من أحد، اسأل نفسك هل المشكلة فعلا في هالشخص بس أم في شيء في داخلي يحاول يلفت انتباهي. interesting صح؟ يعني مثلا تشوف مثلا في نساء يعني يستفزون من أقل حركة يسويها الرجل، ليش؟ شو المشكلة؟ ربما تكون عندها هي مشكلة مثلا مع والدها، مثلا أنها كانت ما تعجبها حركاته أو كانت تستفزها حركاته، فهي ما تنظر لجذر المشكلة، تروح تشوف الأشياء اللي تعكس الأشياء اللي تحس فيها في الخارج. فهمت علي؟ موضوع جدا عميق، حلو أن تتعمقون فيه، حلو دائما تسألون نفسكم يعني هل المشكلة فعلا في هالشخص أم في شيء في داخلي يحاول أنه يلفت انتباهي. فهم الظل أو هذه النظرية اللي تكلمنا عنها لا يعني أنك تلوم نفسك باستمرار، لا، بل يعني التعرف على الجوانب المخفية فيك، لأن الوعي هو أول خطوة نحو النمو النفسي وفهم الذات بشكل أفضل. فاليوم إذا شفت أي شيء خارجي اسأل نفسك شنو اللي موجود في داخلي وأنا قاعد أرفضه أو يزعجني، وشو ممكن أصلح هذا الموضوع.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

شخصيات صنعت فرق في التاريخ، ونبدأ من لويس برايل، وهو من فقد بصره في طفولته لكن ابتكر نظام برايل اللي مكن الملايين من المكفوفين من القراءة والكتابة. أيضا ألكسندر فليمينغ، وهو اللي اكتشف البنسلين، وهو الاكتشاف اللي غير تاريخ الطب وساهم في إنقاذ ملايين الأرواح. آدا لوفولايس تعتبر أول مبرمجة في التاريخ، وتوقعت أن الحواسيب راح تتجاوز العملية الحسابية إلى مجالات أوسع أيضا قبل ظهورها بوقت طويل جدا. هايدي لامار نجمة سينمائية ومخترعة في الوقت نفسه، واسهمت أفكارها في تطوير تقنيات أصبحت جزء من الواي فاي والبلوتوث. بيرسي سبنسر اكتشف أول فكرة اللي هي فكرة فرن المايكروويف بعد ما لاحظ ذوبان قطعة شوكولاتة أثناء عمله بالقرب من أجهزة الرادار. ماري آنينغ هي هاوية جمع حفريات ساهمت في اكتشافاتها في تغيير فهم العالم لعالم الكائنات المنقرضة. تيم بيرنزر لي وهو صاحب فكرة الشبكة العالمية الويب اللي غيرت طريقة تواصل البشر وتبادلهم للمعلومات. نورمان بورلوج هو عالم زراعة ساعدت أبحاثه في زيادة إنتاج الغذاء عالميا، مما أسهم في الحد من المجاعات في العديد من الدول. أيضا عباس بن فرناس هو عالم ومخترع أندلسي اشتهر بمحاولاته المبكرة في الطيران وأيضا دراساته في مجالات متعددة. جوزيفين كوكران اخترعت أول غسالة صحون ناجحة، وهي فكرة غيرت الأعمال المنزلية حول العالم. أدوين هابل هو عالم فلك اكتشف أن الكون يتمدد، مما غير فهمنا للفضاء والكون بشكل جذري. قاسم المشترك بينهم في معظم هؤلاء الأشخاص أنهم لم يبدأوا بهدف بل عشان يصيرون مشهورين، بل بدأوا بمحاولة حل مشكلة أو الإجابة على سؤال، فصنعوا أثر تجاوز زمانهم ومكانهم وسجلت أسماءهم من ضمن المؤثرين والمخترعين في التاريخ. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنت معاكم كل حب أخذكم نورة أبو الشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله ومع السلامة.

لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية.

0: رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 ل 10 صباحاً
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضأ، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم، ويوم جديد من أيام مونديال كأس العالم 2026. المونديال مختلف معانا احنا عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعلى شاشة قناة البحرين الرياضية وأيضا قناة البحرين الرئيسية. راح نكون معاكم خلال ساعة ونصف نتكلم فيها عن كل المباريات اللي جرت يوم أمس والمباريات اللي راح تلعب مساء اليوم. مساء الخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير محمد، مساء الخير لكل السادة المتابعين في كل مكان، إذاعة البحرين، تلفزيون البحرين، يوتيوب إذاعة البحرين. أنت قلت مساء اليوم محمد، أنت عندك مساء اليوم
0: وفجر اليوم،
1: عندك فجر بكرة وعندك صباح بكرة، وهذا كل يوم يعني
0: كل يوم،
1: مو بس مساء.
0: 24 ساعة ما صارت هذه.
1: حياكم الله أعزائي المتابعين في اليوم 11 من مونديال 2026، المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي المكسيك. بالأمس المنتخب الهولندي يقسو على المنتخب السويدي ويفوز بخماسية 5 أهداف مقابل هدف، ويؤكد بأنه يعني الأداء اللي ظهر فيه في المباراة الأولى أمام المنتخب الياباني أيضا كرر أمام المنتخب السويدي وقدم مباراة كبيرة. ألمانيا تقلب الطاولة على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، تعادل مفاجئ لكوراساو أمام الإكوادور، كوراساو اللي خسر من ألمانيا بسبعة محمد رجع وتعادل أمام الإكوادور. أما بالنسبة للمنتخب العربي التونسي فسقط أيضا بشكل كبير اليوم بالخسارة أمام اليابان 4-0.
0: نعم هذه كانت مباريات الأمس. أما اليوم أعزائنا المستمعين راح يكون هناك منتخبين عربيين، والمنتخب السعودي راح يقص شريط مباريات هذا اليوم الساعة 7 أمام المنتخب الإسباني في مباراة يعني راح تكون صعبة على الأخضر السعودي، وهو أمام المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني اللي خسر هاني نقطة في مباراة أو نقطتين في مباراة الأولى وعنده نقطة واحدة، وأكيد اليوم راح يدخل المباراة بشكل مختلف. ونتمنى من المنتخب السعودي والسيد دونس مدرب الفريق الأخضر أنه يتعامل بشكل جيد مع هذه المباراة، لأن التوقعات تقول أن المباراة راح تكون فيها نتيجة كبيرة، وحنا لا نتمنى أن المنتخب السعودي يخسر. أيضا الأوروغواي راح يلعب أمام كاب فيردي اللي الحارس اللي كان حديث العالم في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، واللي أمه وصلت والتعاطف هاني كان كبير مع هذا الحارس بسبب أن أمه كانت مو بقادرة تلتحق مع اللاعب وتحضر، لكن المنظمين والاتحاد الدولي للفيفا دعا أمه بشكل رسمي وأحضرت بالأمس، وراح تكون متواجدة اليوم في هذه المباراة بين الأوروغواي وكابيردي. والمنتخب المصري يمكن اليوم راح تكون 4 نقاط، ونتمنى منتخب نيوزيلندي غير سهل، لكن المنتخب المصري على الورق يملك 2 من أفضل اللاعبين أو 1 من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، واللاعب الآخر هو عمر مرموش، وأعتقد أن المنتخب المصري قريب أنه يأخذ نقاط المباراة بشكل كامل إذا الجهاز الفني ركز بشكل كبير.

0: هذه المباراة هاني.
1: بالتوفيق للمنتخب السعودي الشقيق، بالتوفيق للمنتخب المصري في أداء مباراة كبيرة اليوم رغم صعوبة المهمة بالنسبة للمنتخب السعودي. وأنا خايف محمد بصراحة بيني وبينك على المنتخب السعودي اليوم، لأن المنتخب الإسباني أخفق في المباراة الأولى، وبالتالي لا مجال عنده إلا الفوز في مباراة اليوم. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. يعطيهم العافية كل طاقم العمل اللي موجود، ما شاء الله يعني طاقم عمل كبير. نوجه التحية ومن البداية من التسجيل والمونتاج لزهور عباس، المتابعة الإنتاج والتنسيق لنبيل الدوسري يعطي العافية اللي أنشط واحد فينا بصراحة، والزميلة ليالي عاشير، من الجرافيكس علي حسين ومصعب فضل، من التصوير هشام جناحي، الصوت لعائشة محمد، الإضاءة لخميس سالمين، المقدمة الاي اي زميلنا محمد نعمة وخالد فتحي، الهندسة الإذاعية لجواهر الحوري وإيمان الأمير، الإخراج التلفزيوني لحسن السماهيجي، الإعداد والتقديم لزميلي محمد، ما نسيت اليوم زميلي محمد عبدو ومحدثكم هاني اللولو، الإخراج الإذاعي لحبيب الملايين خليل إبراهيم.

0: إذا أعزائي المستمعين راح نكون معاكم خلال ساعة والنصف وحديث عن مباريات الأمس في مونديال أمريكا، مونديال كندا، مونديال المكسيك، مونديال كأس العالم اللي يقام في هذه البلدان الثلاثة. هاني أيضا الشكر موصول اليوم للزميل أحمد العبيدلي المخرج واللي اليوم عمل لنا شم من لقطة من أجل برومو لهذا البرنامج. أنا راح نبدأ بمباريات
1: هولندا
0: والسويد. ما توقعنا أن الهولنديين راح يطلعون بهذا الشكل القوي. شلون تعامل مدرب منتخب هولندا وشلون تعامل مدرب منتخب السويد مع هذه المباراة؟ لأن النتيجة كبيرة، ما كانت معقولة النتيجة. أخطاء والخطأ واضح كان من إيزاك في الهدف الرابع، ورجعت الكرة على طول واستقبل هدف المنتخب الهولندي. التركيز المنتخب الهولندي واضح، أن المنتخب الهولندي مبارتين 180 دقيقة قدمهم بشكل يعني انضباطي وبشكل أكثر من رائع.
1: أنت تذكر محمد يوم في مباراة اليابان الجولة الأولى احنا ذكرنا هذا الكلام، أن المنتخب الهولندي واحد من أفضل المنتخبات اللي قدمت بداية جيدة جدا في كأس العالم. أمس تكرر هذا الكلام، وكان عرض هولندي رفيع المستوى بصراحة في هذه المباراة.
0: بس هذا الشيء يدل هوني، إذا تقول لي هولندا قدمت واحدة من أكثر مباراة، هذا الشيء يعطي الكريدت للمنتخب الياباني
1: طبعا
0: اللي قدر يصمد بهذا الشكل. يعني أكيد المنتخب الياباني قوي،
1: أنت عارف رأي عن المنتخب الياباني محمد. لكن رونالد كومان أمس أجرى تغيير واحد محمد، ما بدأ بسامرفيل، بدأ ببروبي اللي سجل هدفين مجرد بداية المباراة. محمد بروبي سجل هدف التقدم يمكن في الدقيقة الرابعة أو الخامسة. وهذا المهاجم محمد مهاجم يلعب في ساندرلاند، في ساندرلاند، مهاجم قوي. واضح أن رونالد كومان حب يعطي هذا المهاجم فرصة، لأن من البداية سامرفيل ما لعب في هذه المباراة. ملن حرك ملن من المهاجم، من مركز المهاجم إلى مركز الجناح الأيمن. فكان المنتخب الهولندي أقوى من ناحية عمق الهجوم، وهو اللي سبب مشاكل المنتخب السويدي. يعني بوجود بروبي محمد كان المنتخب الهولندي عنده حل في الكرات الطولية، مهاجم قوي تحت الضغط، مهاجم قوي تحت الضغط، سريع يتمركز بشكل مميز، وشاهدناه في الهدفين اللي سجلهم المنتخب.
0: لاعب ليفربول جاكبو هاني غير الفانيلة، لبس الفانيلة البرتقالية، اختلف بشكل كلي مع المنتخب الهولندي. تختلف هاني لما يكون مديرك الفني مختلف، المجموعة مختلفة، شو اللي صار؟ ليش اللاعب يتغير بهذا الشكل؟
1: في صورة في السوشيال ميديا محمد حاطين صورة جاكبو وهو بتسريحة ظاهرة في نهائي 2002

0: لانه يتحول مع المنتخب الهولندي. سامحنا مخرجنا يقول انت واجد تتحرك في شو اسمه، بس
1: مخرج الاذاعي ولا
0: لا التلفزيون؟
1: التلفزيون.
0: زين فلا المنتخب الهولندي واضح محمد بانه داخل بثقه وباداء. انا فاجأني المنتخب الهولندي بصراحه، فاجأني المنتخب الهولندي في المباراتين، مباراه الامس مباراه
1: لاعب ليدز يونايتد قدم مبارتين، يعني المباراه الاولى لعب كاساسي فريسميل سمرفيل هاني لعب المباراه الاولى كاساسي، دخل هذه المباراه واضح ان اللاعب عنده امكانيات كبيره، ولاعب جوده اللاعب هذه هاني تعطي الاضافه الكبيره للمنتخب الهولندي
0: 100% محمد. والعناصر موجوده بكثره في المنتخب الهولندي، لكن يعني يمكن في فترات محمد احنا كنا نشك في قدرات رونالد كومان سامرفيل في وست هام محمد، فكنا في مرحله شك في على مدار تاريخ رونالد كومان، لكن انا فاجأني، ارجع واقول لك فاجأني رونالد كومان، لان عنده احيانا كره القدم مو بالاسماء، هو الاسماء عنده بوفره في المنتخب الهولندي في كل خطوط المنتخب، ولكن انسجام الفريق، تفاهم الفريق، ديناميكية اللي عليها الفريق، التحركات كلها تعطيك إيحاء محمد بأن منتخب هولندا واحد من المنتخبات اللي ممكن يروح بعيد جدا في كأس العالم.
1: إذا كان تحتاج للحظ هاني في بعض الأحيان، احنا متفقين المنتخب الهولندي واحد من أفضل المنتخبات لحد الآن فنيا، عناصريا، حتى تكتيكيا
0: صحيح،
1: لكن في بعض الأحيان الظروف تعاكسك.
0: اي لكن محمد احنا مشكلتنا او مشكله المشاهدين والمتابعين، واحنا احيانا نقع في هذا الفخ محمد، انت كاس العالم يجب ان تاخذ خطوه بخطوه محمد، يعني ما في احد احنا من المنتخبات يفكر في اللقب، لان كاس العالم المشوار طويل جدا، وبزيادة جولة واحدة يعني زيادة دور 32 أنت يجب أن تخوض 8 مباريات إذا حبيت تفوز بكأس العالم، 3 مباريات في الدور الأول، في دور 32، في دور 16، دور 8، سيمي فاينل، وال
1: كم مباراة؟ 8 مباريات.
0: 8 مباريات. بالتالي المشوار طويل، وما في أحد صدقني الحين ولا أحد من المنتخبات، صح المنتخبات الكبيرة هدفها اللقب، لكن ما يفكرون في الخطوة بعد القادمة، الفكرة فقط هي الخطوة القادمة.
1: الخطوة القادمة هي المنتخب السويدي، المنتخب السويدي جراهام بوتر ما كان محظوظ، استقبل هدف أو هدفين مبكرين في الشوط الأول، فقد السيطرة هاني المنتخب السويدي.
0: توقعت المنتخب السويدي أفضل بصراحة، يعني
1: لا هو شوف أطفن. لما أجرى بعض التغييرات واضح أن المنتخب السويدي كان عامل مشكلة، وخاصة في الجهة اليمنى لما بدل،
0: صحيح جهة جاكبو
1: لاعب مانشستر سابق الأسمر
0: إيلانجا
1: دخل عمل يعني ربكة في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى للمنتخب الهولندي، فما أدري، انا اتفق معك، انا ما كنت اتوقع ان المباراه تكون سهله للمنتخب الهولندي بهذا الشكل، لكن والله كانت سهله، وما ادري يمكن راح يستفيد، ومن حسن حظ المنتخب السويدي انه عنده 3 نقاط في المباراه الاولى.
0: احيانا الناس تطيح محمد في هذا الفخ، يعني ليش المباراه بينت وكانها سهله للمنتخب الهولندي؟ مشغول محمد عبدو
1: لحظه، انا
0: ليش يعني وكانها المباراه سهله للمنتخب الهولندي؟ لا، وكان الخصم السويدي ضعيف، لا، قوة المنتخب الهولندي أظهرت المنتخب السويدي بهذا الشكل في مباراة أمس. محمد عبد مشغول، ما أعرف شو التقرير.
1: لا مو تقرير. أنا بس خليل كلمني في اتصال. جاهز الاتصال؟
0: ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. تفضل.
1: ناخذ اتصال. ألو مساء الخير. ناخذ اتصال مع الاعلامي اليمني رائد عابد. رائد مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، اهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
1: رائد، اعتقد انك تتابع مباريات كاس العالم وتتابع المنتخبات العربيه. بالامس المنتخب التونسي، لو نتحدث عن المنتخب التونسي، زميلي هاني اللولو هني واحد من المعجبين بالمنتخب الياباني، منتخب قوي، مع رغم تغيير

0: اللي حصل على رأس القيادة الفنية للمنتخب التونسي وإبعاد صبري اللموشي وتعيين هيرفي رينارد، إلا أن المنتخب التونسي أيضا خسر بنتيجة كبيرة في هذه المباراة.
1: لا محمد، يعني ما هو سحر؟ هذه كرة قدم، ما هوش سحر. يعني ما هوش هيرفي رونار في النهاية ما هوش ساحر، هو مدرب كرة قدم. والذي حصل للمنتخب التونسي أو ما يحصل لمنظومة كرة القدم التونسية ليست وليدة اللحظة والصدفة، بال يعني بالنظر إلى التغييرات الكثيرة اللي تمت للمنتخب التونسي خلال الخمس السنوات الأخيرة. شاهدنا تغيير عدد كبير من المدربين، يعني فوز البنزرتي، قيس اليعقوبي، سامي طرابلسي، صبري لموشي. كل مدرس له نهج، وكل مدرس له خطط لعب، وكل مدرس له مدرسة. وللأسف الشديد حقيقة هذه التغييرات لم تشمل بعض اللاعبين اللي كان مفترض أن يتم تغييرهم. أيضا عندما تستعد أنت إلى كأس العالم، هذه البطولة الكبرى، يجب عليك أن تدرس دراسة كاملة بأن هذا المنتخب الذي تأهل عن القارة الإفريقية بعد مباريات قوية ووصل إلى كأس العالم، ما المطلوب منك؟ المطلوب بطبيعة الحال ليس الفوز بكأس العالم، ولكن على الأقل تقديم مستويات تليق بكرة القدم وتاريخ كرة القدم التونسية وشغف الشعب التونسي الذي يعشق كرة القدم. لكن الذي حصل هو المشكلة الحقيقية في الإدارة، إدارة منظومة اتحاد كرة القدم التونسي، وهي لا. اليوم مطالبة بالاعتذار ومطالبة بالاستقالة. هذا ما يطلبه الشارع التونسي اليوم. مطلوب أولا الاعتذار للجماهير التونسية العاشقة لكرة القدم، وثانيا تقديم الاستقالة والدخول في انتخابات جديدة وقيادة جديدة لاتحاد كرة القدم، وبعد ذلك الأمور الفنية تترتب وتتطلب.
2: أستاذ رائد، اليوم بعد المباراة، بعد خسارة المنتخب التونسي أمام المنتخب الياباني، شاهدنا تصريح أو اللقاء اللي أجراه علي العابدي مع الإعلام، وكان في حالة بكاء وحالة حرقة بعد الخسارة، وكل اللوم يضع على المسيرين للاتحاد في الاتحاد التونسي لكرة القدم. وهو كان صريح وكان ينتقد بشكل ما عملية الإحلال والتجديد.
1: تماما. يعني أنا هقول لك شيء، أنت عندما يتغير رأس الاتحاد ولا تغير العاملين في الاتحاد، هذه كارثة، هذه مشكلة. لأن العقليات يجب أن ترتقي إلى العقلية الاحترافية، العقليات يجب أن تكون راقية، ويجب أن تتغير من تلك الأفكار القديمة اللي كانت قبل 20 سنة وقبل 25 سنة وأكثر و30 سنة وغيرها. للأسف الشديد التغييرات اللي تتم في الانتخابات، والله انتخبوا رئيس جديد، سكرتارية، مش عارف إيه، لكن القيادة الكاملة، الناس اللي تعمل من تحت من الأساس، عندما نبني العمارة نبنيها من الأساس من تحت، نبني نعمل اللي هو منتخبات الناشئين، منتخبات الشباب، المنتخبات السنية والعمرية والفئات العمرية اللي تكون رافدة أساسية للمنتخبات الوطنية. هذا صحيح. للأسف الشديد مش موجود.
2: صحيح.
1: دليل أنه يقول لك يا أخي عندنا إشكاليات. يا أخي لماذا لا تحدث عن هذه الإشكاليات قبل ما توصل لكأس العالم وتتم اليوم مباراتين أنت مستقبل فيها 9 أهداف؟ هذا صحيح. لم يحصل في تاريخ كرة القدم التونسية. وبعدين عندما تتحدث عن تونس واللاعبين التوانسة، هناك الكثير منهم أيضا من المحترفين، هناك الكثير من الأندية التونسية حتى على المستوى الأفريقي لها قيمتها ولها شأنها. لذلك ما حصل كارثة بكل معنى الكلمة، وهذه الكارثة يجب أن تنفض الغبار من منظومة كرة القدم التونسية بشكل عام. غير ذلك صدقني أن حتكون المشكلة متكررة بعد 2 وبعد 4 سنوات، وحيكونوا ماشيين على هذا النظام. الآن لابد أن يكون هناك أيضا مساءلة حقيقية من صحيح. وزارة الرياضة وغيرها، بغض النظر أنه يقول لك الفيفا تدخل حكومي ما تدخل حكومي، لكن هناك جهات راعية وهناك جهات قدمت أموال كثيرة دعما لهذا المنتخب. إذا لابد من محاسبة الآن، كيف صرفت هذه الأموال، ولماذا أساسا نقدم هذا الدعم وهناك دعم من الفيفا؟ نعم. حوالي 10 ملايين دولار أو ما إلى ذلك. يعني أنت تكسب ملايين الدولارات من الفيفا، وبعد ذلك تأخذ كمان دعم من شركات ومن الحكومة، وللأسف الشديد لا تظهر بالصورة التي تحمل يعني

0: اسم بلد في النهاية.
1: يعطيك العافية الإعلامي اليمني رائد علي، يعطيك العافية وما قصرت على هذه الآراء اللي تتعلق بالمنتخب التونسي. مشكلة أزمة صارت في المنتخب التونسي.
2: نعم، شكرا لك يا رائد.
1: واضح ان الموضوع مو موضوع يعني صبري اللموشي او هيرفي،
2: لا لا لا لا، الموضوع ابعد ابعد ابعد واكبر من صبري اللموشي. ومثل ما قال رائد عابد، الموضوع موضوع المسيرين، موضوع انك تغير راس الهرم والاذرع ما تغيرها، فهذه مشكله. وايضا لما تشوف جيرانك او جارك المغاربه قاعد يعملون بهذا الشكل الاحترافي الكبير، فعلى الأقل دائما الواحد ياخذ المدارس اللي جنبه. فأعتقد الشارع التونسي والجمهور التونسي ما يقبل ان عندهم، والتشابه كبير هاني بين تونس والمغرب
1: والجزائر،
2: مثل ما ينشطون اللاعبين المغرب. خلنا اقول لك، العمل الجيد في كرة القدم المغربية والاتحاد المغربي خلى اللاعبين اللي في المهجر كلهم حابين ان يمثلون المنتخب المغربي. صحيح. مثل ما عندهم المغاربة لاعبين في الخارج في أوروبا، عندك لاعب اللي أبوه ما وافق موجود أعتقد في المنتخب السويدي، قال أنا اللي منتخب السويدي فيه تونسي
1: عياري
2: ياسر العياري، أبوه قال لا أنا ألعب في السويد. فأنت تحتاج أرضية خاصة، تحتاج عملية جذابة تجذب اللاعبين، وأيضا تعمل عمل جيد فالنتائج راح تظهر، تعمل عمل سيء النتيجة راح تأخذها أيضا.
1: صحيح. نواصل اتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير، أعطيكم العافية. حيا الله أبو علي.
1: الله يعافيك ويخليك.
2: سنور،
1: تعرف عليك.
3: حياكم أبو مريم.
1: حيا الله أبو مريم.
2: يا مرحبا. مرحبا
3: أبو علي. حيا الله أبو أحمد. جميل حياتك.
2: الله يحييك. تفضل يا أبو مريم.
3: أنا أول شيء أقول لكم مشكورين على جهودكم اللي تقدمونها في البرنامج، يعني فوق ذي التعب تقدمون لنا برنامج وايد طيب. كأس العام.
1: شكرا شكرا. الله يقويك ويخليك.
2: تفضل تفضل يا ابو مريم.
1: السهر تعبنا شويه ابو مريم.
3: اكيد انه كله خربطه الحين. حساك مع القوه.
1: الله يقويك.
3: والله انا مشكله اللي ياسفني، يعني بغض النظر عن المنتخبات العربيه اللي هم كملوا مبارياتهم، يعني منتخب تونس علامه استفهام وايد وايد واضحه يعني.
1: صحيح.
3: يعني مو مشكله حتى لو بنقول رغم الامكانيات اللي ما يمتلكها، بس على الأقل ما طلعت بالصورة المشرفة اللي في أول مبارتين يعني.
1: صحيح.
3: صحيح. ما يقول خروج مدوي يعني من البطولة، خاصة إقالة مدرب وبعدها بعد تطلع خسارة كبيرة، تطلع منها الباب الكبير، وايد صعب يعني حق تونس.
1: اليوم اللي يعني كل قلوبنا ويا المنتخب السعودي يا أبو مريم، ونتمنى بكرة يعني ما نجي هني ونتكلم مثل الكلام اللي قاعدين نتكلمه عن تونس.
3: بصراحة. والله شوف بعالي، يعني يمكن حظوظ منتخب السعودي حق التأهل يمكن نقول يمكن 50% ل 60%، لأن أردهم بآخر مباراة بلعبهم ضد فريق اللي
1: كاب فيردي اللي تعادل مع إسبانيا.
3: يعني يمكن حظوظه يمكن مرتفع أكثر شوي بالباقي الدول العربية يعني.
1: صحيح.
3: قبل نظم كنا المغرب يعني بالتأهل، متعادل مع البرازيل غالب اسكتلندا، عندنا مباراة ضد جبل الأحمر، أقول عن تأهل المنتخب المغربي. المنتخب السعودي يعني إذا ركز في المباراة يعني هو ما بجاوب هاي فريق المنتخب الأسباني كأسماء كعناصر كجودة كمدرب كخبرة تفوق المنتخب السعودي في هاي البطولة بشكل عام يعني.
1: طبعا طبعا.
3: بس احنا نتمنى كفريق عربي نتمنى أن يتأهل ولا يغلب،
1: يا رب يا رب،
3: يعني حتى لو يطلع بنتيجة واحدة 0-0 او اي نتيجه يعني
1: بتكون احلى 0-0 بالنسبه حقنا يا ابو مريم.
3: اكيد شيء طبيعي. كاب فيردي يعني
1: يعطيك العافيه،
3: الفريق اللي خرع المنتخب السعودي
1: يعطيك يعني. العافيه ابو مريم، شكرا لك. هذا الاتصال.
2: ناخذ اتصال اخر اعزائي المستمعين. الو، مساء الخير.
4: مساء الخير كابتن محمد.
2: يا هلا يا مرحبا.
4: يعطيك العافيه ابو احمد ابو علي،
1: حياك الله. نتعرف عليك
4: ابو يعقوب اللي ليفربولي قديم.
1: ما شاء الله ابو يعقوب. حيا الله ابو يعقوب.
4: السلامكم، شو اخباركم؟ طيبين
1: نورين. تفضل يا ابو يعقوب. يسالني ابو يعقوب محمد عبده عن مباراه هولندا، يقول جاكبو هذا هو نفسه اللي ويانا والله غيره.
4: لا انا كابتن هوني كنت قايل لك في اخر حلقه في امليج، الله يحفظكم ان شاء الله رب العالمين يدوم عليكم الخير.
1: الله يسلمك.
4: جاكبو على فكره هاي كوبي مال اللي عندنا في ليفربول على فكره.
1: مو الاصلي.
4: لا هذه اخوه، اتوقع عنده اخو توه.

0: اريد
1: آه بالنسبه لي ترى انا هولندي.
0: اي اوه ما شاء الله حلو.
1: ولو انت لابس بعد برتغالي مرمى كبير لي والله ما هولندا
0: ما حد لاحظ هالملاحظه الا انت ابو يعقوب حتى محمد عبد الملاحظ
1: كابتن هاني. بالنسبه حق المنتخبات العربيه او ككاس عالم حاليا 2026 انا اسميه افرو اسيويه. ليس متى افرو اسيويه المنتخبات الاسيويه على راس المنتخب الياباني ومنتخب كوريا الجنوبيه وشفنا بعد شويه لمحات من المنتخب الايراني والافريقي عندنا الكابيردي عندنا المغرب طبعا اكيد والجزائر للاسف تونس طبعا وما ننسى ونبخس حق لاعبين المنتخب المصري. انا يعني لحد الان يعني اتوقع ان في ثلاثه من المنتخبات العربيه بيطلعون حق دور 32 يوصلون حتى لدور 32.
0: من مثلا ابو يعقوب؟ المغرب
1: على راسهم طبعا رقم واحد المغرب.
0: اثنين
1: ما تفضلت. اثنين مصر والجزائر. ترى على فكره مباراه مع الارجنتين صار فيها عندهم اخطاء بسيطه بس اتوقع بيعومونها.
0: حلو. يعني المغرب بخير. المغرب مصر الجزائر
1: طبعا هالشيء
0: وان شاء الله المنتخب السعودي ان شاء الله.
1: السعودي ان شاء الله بيكون وياهم يا رب العالمين. انا اتوقع اليوم على يعني خلينا نقول يعني توقع كلش بسيط التعادل بنطلع فيه ان شاء الله باذن الله الاخضر اليوم بيشرفنا
0: ان شاء الله
1: بيطلع بصوره احسن باذن الله الواحد الاحد ان شاء الله يا رب العالمين.
0: يعطيك العافيه ابو يعقوب
1: بارك الله فيكم.
0: انت عارف وقتنا صح كل يوم الساعه 1:30 صح؟
1: ايوه انا ترى احضر الحلقه بس الله يطول لي عمرك ما في مواد شيء طيب يعني قاعد نقول لحد الان تركت الجوله الاولى توقفت الجوله الثانيه فلازم نشوف المنتخبات شلون يلعبون
2: وغيره. اهم شيء تتابعنا يا ابو يعقوب واحنا يعني
1: على الاقل ابو احمد بالعكس احنا متابعينكم الحين صار لنا 11 سنه معاكم يعني الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله الحمد لله
0: الله يعطيك الصحه
2: ان شاء الله نكون خفيفين دائما عليكم ان شاء الله نكون
1: اكيد بلا شك اكيد عندك التليفون كابتن محمد.
2: ايه شفتني عاد انا وايد ويا المخرج انا قاعد.
1: اي لا يبين يعطيكم العافيه ان شاء
2: الله
0: جهزوا ولا
2: لا الحين خل نوصل.
0: حلو ان احنا نذكر السادة المتابعين بان اي شخص راح يدخل البث بث اليوتيوب في جائزة او في ثلاث تذاكر
2: في اربع تذاكر
0: لمباراة السعودية
2: وكل تذكرة فيها كم؟ كل تذكرة يقدر يرافق كل شخص يرافق عنده تذكرتين مجانا معه
0: بالنفيش والله بدون
2: نفيش.
0: انزين الاربع تذاكر اللي اي شخص راح يتابع ويشارك في الشات او الرسائل الموجوده وشاركنا في بث اليوتيوب احنا راح ناخذ من الاسماء الموجوده يعني لحد الان اللي شاركوا ناصر الدوسري محمود خلف محمد فيروز ووهيب فاذا ما حد دخل هم هذه الاشخاص اللي ذكرت اسمهم هم بياخذون الاربع
2: تذاكر هذه
0: اذا زادوا الاشخاص والتعليقات راح ناخذ يعني من هذه الأسماء أربع تذاكر لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني اليوم الساعة 7 في سينما محمد
2: سينما الليوان في منطقة الهملة.
0: حلو اسمها سينما الليوان.
2: لا في منطقة الليوان هذا المجمع الليوان.
0: اي بس
2: سينما البحرين.
0: سينما البحرين
2: سينكو اي تابع لعقارات السيف وعقارات السيف هو الراعي الرسمي لبرنامجنا اف ام مونديال اف ام ليج بغيت اقولها
0: نذكر مره اخرى بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-74-55-556 من خارج المملكه على 0-0-973-174-55-556 المنتخب الهولندي محمد علشان نختم الكلام فيه منتخب قوي منتخب قوي من الناحية الدفاعية مميز من الناحية الهجومية أفكار رونالد كومان واضحة في بعض العناصر اللي أرجع وأقول يمكن المخاوف اللي كانت عندي في وتعليقاتي على وجود فان ديفين على الجهة اليسرى أمس قلت لأن واضح محمد أن فان ديفين هو أصلا أحيانا يلعب مع توتنهام في هذا المركز لكن واضح أنه بدأ يتأقلم بشكل أفضل مع هذا المركز وحط نفسه في مواقف باستطاعته أنه يتأقلم مع هذا المركز لأنه أصلا لاعب مدافع.
2: صحيح. أيضا المنتخب السويدي أعتقد أنه راح يتأهل هاني ما أدري لكن
0: عند اليابان
2: قوة لا عند اليابان راح تكون مباراة صعبة، نسيت أنا إنها عند

0: اليوم مباراة صعبة راح تكون عليه, يعني ما راح تكون مباراة سهلة, لأن المنتخب الهولندي قدم واحدة من أقوى مبارياته يمكن في الفترة الأخيرة.
1: صحيح.
0: وتوجه هوني توجه بالنتيجة الكبيرة هذه اللي حصلت بالأمس. ومثل ما ذكرت أنت أن المنتخب الهولندي أكد المؤكد, أكد أن مباراته أمام اليابان رغم خسارته للنقاط الثلاث كاملة, هذا أولا يدل على قوة المنتخب الياباني اللي كان ند قوي للمنتخب الهولندي. رغم ذلك احنا اشدنا هني بالمنتخب الهولندي, بس بالامس اكد المنتخب الهولندي لا راح يروح بعيد.
1: واللي محمد بناخذ مكالمة خليل, اللي يجعل حسابات هذه المجموعة شوي معقدة, هناك راح تلعب مع مجموعة المنتخب البرازيلي, ولا انت عارف اصلا البرازيل بتصير اول ولا بتصير ثاني بفارق الاهداف في حال فوز البرازيل على سكوتلاند وفوز المغرب على هايتي. وهني المنتخب الهولندي راح يلعب على يواجه المنتخب التونسي, وانا خوفي بصراحة على المنتخب التونسي من خسارة اكبر من الخسارتين اللي تعرض لهم امام السويد 5 وامام المنتخب الياباني ب4.
0: اقول لك هاني هني اكبر تغيير في كاس العالم هذه المرة هو نظام فك التعادل, راح يتم اعتماد نتائج المواجهات قبل فارق الاهداف,
1: المواجهات مباشره
0: اي اول مره الاهداف الاجمالي. هذه الاليه يقول لك ما حد اعتاد عليها في بطولات الفيفا سابقا, كانت تستخدم في البطولات الاوروبيه.
1: صحيح.
0: الفيفا اول مره يستخدمها
1: مواجهات
0: لذلك بعض الناس تشوف ان الاهداف بعض الفرق تسجل اهداف كثيره.
1: صحيح.
0: فيحس او من الظلم ان ما تروح فارق الاهداف, تروح فارق المواجهات.
1: نعم. ناخذ اتصال على 1745555556. الو مساء الخير,
2: صباحكم طيبين,
1: حياك الله يا طه حبيبي.
0: مرحبا طه من المملكه العربيه السعوديه. شلون المباريات بالامس يا طه؟
2: كويسه, بس مباراه الاكوادور يعني وهيتي مباراه الاكوادور امس كسر اسم الفريق الثاني, نسيت اسمه اللي توقعت انا تعادل. في منتخبين
1: كراساو طه تاه يقول هاي من الفريق هايتي ولا كراساو ولا من
0: هو ضاع من بين كاب فيردي وكراساو وهايتي متشابهين.
1: لكن لازم نعطي الكريدت حق طه, قال امس تعادل صح؟ طه قلت تعادل صح؟
0: اي قال تعادل شكله طه,
1: واحنا استغربنا كراساو كوادور تعادل.
2: الاكوادور يعني هجوميا كانت هي تصنع فرص كثيره حتى في المباراه الاولى, لكن ما في عندهم مهاجم يخلص الفرص. هي وتركيا في منتخب ثالث بعد اللي هو هجوميا يصنعون فرص, اللي هو هي وتركيا ممكن اكثر منتخبين اللي هو يصنعون فرص ويضيعون.
1: صحيح.
2: يعني ما في واحد يترجم الفرص, يعني تيجي تتكلم في تسديدات كثيره, ما في فرص, تضيع الفرص بشكل غير طبيعي. ممكن الاكوادور تشوف مهاجمهم فالنسيا عمره 36 او 34 سنه هو الكابتن, بس مع ذلك اللي هو لازم نرفع الطباعه حق حارس كراساو, 15 تسديد استقبل 15 تصدي.
0: ما ذكرك بحراس صادي كابتن ماجد,
2: هو الرقم القياسي ترى كان مسجل تيم هاور 16 تصدي كابتن العالم, نسيت اي نسخه, بس انه قدم مباراه اخذ نجم اللي هو المباراه.
0: صحيح.
2: مباراه والمباراه اللي بعدها مباراه تونس واليابان, يعني اليابان مبرمجين صح, استغربت لما شفت لاعبين منتخب اليابان كلهم محترفين. هنا انا لما انا اجي اشوف منتخب اليابان ليه ما يحقق بطوله اسيا, يعني علامه استفهام تيجي في بالي, هل وقت البطوله يكون اللاعبين منضبطين في البطوله اللي هو الاوروبيه؟ يعني تشوف التشكيله الاساسيه 100% لاعبين في اوروبا, اللي يلعب في ماينز, اللي يلعب في بارما اللي هو الحارس سوزوكي.
1: طيب ممكن تركز لي في مباراه منتخبكم اليوم, منتخبكم ومنتخبنا, منتخب الاخضر المنتخب السعودي ضد المنتخب الاسباني, يعني كلمني عن عن عنكم, شلون تشوفون هذه المباراه, احساسكم لهذه المباراه, متوترين, خايفين, هادئين, في فرصه, في امل, لا ما اعرف.
0: الشارع السعودي اليوم شنو الوضع عنده؟
2: على الورق لما نجي نتكلم المباراه صعبه جدا, خصوصا اسبانيا في المباراه الاولى خرج بتعادل, هنا ممكن تيجي تتكلم هي فخ تكون عندك ان اسبانيا بتخش بكل قوتها, لازم انت تكون محضر ذهنيا ونفسيا. الشيء اللي صار في مباراه

0: الأوروغواي التوهان اللي صار في الشوط الثاني لازم ما يكون في المباراة، لأن إسبانيا تعاقبك بأي شكل من الأشكال. لازم تلعب بلوك منخفض، بلوك متأخر، لازم أنت تلعب تقفل جهة اليمين حق إسبانيا، لأن يمين يمان راح يلعب. لازم تلعب بدبل ظهير نفس ما سوى سكوتلندا ضد المغرب، يعني عندك اللي هو تلعب بثلاثة في الخلف وقدامهم خمسة، تلعب مهاجم الحمدان عشان يحتفظ بالكرة.
1: 4-5-1
0: إيه. جهة اليمين ما جهة اليسار إسبانيا ما في عندها نيكو ويليامز، مو في المستوى مو طول الموسم.
1: ترى احتمال اثنينهم اليوم يلعبون، ترى احتمال.
0: أنا معك، بس إنك جهة اليمين أنت تقدر تعتمد على سعود عبد الحميد، لأنه قاعد قاعد محترف في أوروبا، محتك مع ذيل العناصر، محتك على ذي المستوى.
1: فعلا.
0: أما جهة اليسار أنت تتكلم عن يمين يمان، ما تقدر يمين يمان تتكم
1: الدعانة. بالتوفيق يا طاقة،
2: كل التوفيق يا طاقة
1: في مباراة اليوم للمنتخب السعودي اليوم. سامحنا والله، أنا كان ودي أخذ يعني
2: طول ياك شوي
1: اكثر عن هذه المباراه، لكن يعني مخرجنا يقول
2: في اتصالات
1: وفي تقرير محمد عبد منور، التقرير امس راح المجمع السيف، يعني تقرير حلو.
2: زين خلينا ناخذ الاتصال بشكل سريع. الو مساء الخير.
3: مساء الخير ابو احمد. مساء الخير ابو علي.
2: مساك بالنور.
1: مرحبا محمود.
3: اهلا وسهلا. بتكلم على السريع عن مباراه المانيا. مباراه امس اكدت لكل مشجعين المانيا ان اي مشجع حق المانيا يفهم اكثر من ناجلزمان. ناجلزمان مدرب عنيد، مصر على اسماء معينه، مصر على افكار مو راضي يغيرها، وهذه عاجلا او اجلا بتسبب خروج المانيا من كاس العالم.
2: أمس محمود اتفق الكل ان المانيا ما كانت تستحق النقاط الثلاث.
3: تستحقها نظرا لأنداب اللي نزل وسجل هدفين حق المانيا.
1: صحيح.
3: وهذا الشيء اللي كنا قاعدين نقوله من اول مباراه
2: قبل كاس العالم. محمود كلوب قال حق نيجلزمان ابتدي باللاعب انداب على حساب موسيالا، كان يصر عليه.
3: نيجلزمان لا يسمع كلام اكبر منه ولا اللي اكبر منه. مصر على انه يلعب بثاني، وشفنا امس ثاني بعد دمار مصر يلعب مسياله، مع انه حتى في بايرن مو جاهز، يعني مستوى مسياله ممكن يخليه يلعب 15 دقيقه اخر المباراه. اوكي ممكن كل مباراه تلعب فيها من البدايه،
1: بس في النهايه محمود بيني وبينك في النهايه الفوز يحسب لنيجلزمان لان اجرى التغييرات.
3: لا الفوز ما يحسب لنيجلزمان ابو علي. اي واحد يتابع المانيا يعرف هو لازم يلعب بمن، مو مدرب المنتخب مو معقولة يكون جاهل لهالدرجة.
2: لا يعني لاعب أفضل
3: إذا انصكت عليه.
2: إيه
3: لاعب أوندر
2: أفضل لاعب أفضل لاعب يعني. صحيح محمود.
3: منتخب قوي بدنيا. المفروض العناصر البدنية هي اللي يبدأ فيها. بولتي مادة كان بحل مشاكل كثيرة أمس في الهجوم. الظهير الأيسر رام لاعب بدني يحل مشاكل كثيره في الدفاع وفي الهجوم.
2: يعني بالامس يعني محمود الصراعات البدنيه كانت لصالح المنتخب. ساحل العاج كانت دائما
3: ساحل العاج الشوط الاول كامل حق ساحل العاج. المانيا ابدا يعني الوحيد اللي كان ميتشا هو اللي قاعد يفوز بالصراعات لانه قوي بدنيا شوي، وباقي اللاعبين في المانيا كلهم قاعدين
2: يخسرون. انا يمكن هون انا اتفق اندف لما يكون افضل لاعب في البوندسليغا الموسم اللي راح ولاعب يلعب في اكثر من مركز انت لازم تكافئ.
1: يستحق. انا اعتقد الموضوع
2: ما يصير تظلم لاعب هو الافضل في الدوري وما يتكافئ انه يبتدي كم مباراه.
1: المكافاه اعتقد يفترض انها تكون في المباراه القادمه ان اوندوف يلعب اساسي. محمود بس انا
3: ابغى اخذ جلزمان حتى اذا انا جلزمان يحس بضغوط عليه وما يقدر يبدا باوندوف وناوي وحاب هذا الدور انه ينزل وخلص المباراه، على الأقل الاختيارات الأولية المفروض تتغير. فولتي مادة لازم يلعب.
1: أنا بس أبغي أخذ رأيك محمود في نقطة كيميتش اللي لعب عليه ديوماندي يعني تعذب أمس كيميتش مسكين في
3: كيميتش نفس باقي اللاعبين. أنت عندك فريق بيلعب على التحولات، فريق قوي بدنيا، المفروض اللي يلعب الظهير اللي يلعب يا اما يكون سريع يا اما يكون قوي بدنيا. اذا مو عندك ظهير ممكن تلعب قلب دفاع.
1: صحيح.
3: لكن نيجلزمان وافكار، اذا بنقارن بين المانيا وبين هولندا مثلا، هولندا العمل الهجوم اللي قاعد يسويه كومان واضح. لما الظهير والله الجناح يحاول يعرض الكره نلاقي 4-5 لاعبين داخل المنطقه. المانيا تلاقي هافرتز بس داخل المنطقه.
1: صحيح.

0: يعطيك العافية محمود،
1: يعطيك العافية محمود،
0: شكرا لاتصالك. نروح لتقرير أعده وأجراء زميل محمد عبدو مع زميل محمد نعمة في مجمع السيف
1: إبراهيم، ومتابعة إبراهيم تلفت،
0: ومتابعة إبراهيم تلفت في مجمع السيف. نشوف هذا التقرير ونعلق عليه، لأن عندي تعليقات على هذا التقرير.

0: سعدنا ان نلتقي بالسيد خالد مدير اكاديمية اولي اللي مشارك والاكاديمية اللي مشاركة ايضا في هذه الفعالية. حابين نعرف وجود الاكاديمية اليوم في هذه الفعالية في ايام بطولة كأس العالم.
1: طبعا اليوم عندنا تعاون مشترك مع عقارات السيف لإقامة فعاليات وانشطة مختلفة في الفان زون في مجمع السيف اللي خاصة بمناسبة مسابقات كأس العالم. راح بتكون عندنا مسابقات خاصة في الإجازة الأسبوعية كل يوم وسبت اللي عنده الشغف وعنده اللي بيستمتع بحماس وأجاء كأس العالم يقدر ينضم إلينا ويحصل جوائز وهدايا قيمة إن شاء الله.
0: مباراة كأس العالم بدأت، الأجواء واضحة إن الناس كلها تتابع كأس العالم، أنت شخصيا شلون تشوف أجواء كأس العالم من خلال متابعتك للمباريات؟ واحنا ندري ان هناك المباريات تقام في وقت متاخر.
1: طبعا هاي الحدث ننتظره كل 4 سنين، عشاق كرة القدم ينتظرون ذي الحدث بفارغ الصبر. نفس ما انت قلت بفارغ التوقيت شوي يعني خلينا نقول الجانب السلبي الوحيد، لكن المباريات هذه ما بتتفوت والاجواء وحتى خلينا نقول النتائج اللي قاعد نشوفها حاليا تبشر انه بيكون عندنا بطولة قوية إن شاء الله.
0: حاب نعرف أنت متواجد في الفعالية هذه، شلون تشوف هذه الفعالية بشكل عام وشلون تشوف الإقبال من قبل المتسوقين لهذه الفعالية، فعالية كأس العالم؟
2: مثل ما تشوف الأجواء جدا عجيبة، الحضور واجد كبير في فعاليات مختلفة، في منافسات كرة قدم، في تحديات فريستايل، في بلاي ستيشن، فالأطفال كلهم مستمتعين وحتى أولياء الأمور يخلونهم هني وروحن يتسوقون على راحتهم ويرجعون لهم. فأدعو الجميع أن يحضر في الماتش دي في مجمع السيف لأن الأجواء صراحة ما تنوصف، ومتواجدين طوال فترة كأس العالم إن شاء الله نكون إياهم في كل ويكند ونستمتع إياهم بالتحديات.

0: شكرا لزميل محمد عبدو وزملاء محمد نعمة وابراهيم تولفت على هذا التقرير الجميل. محمد عبدو ما كلمتني حتى نروح نسوي تقرير يا بعض.
1: اعرفك عندك جيم الوقت ما تقدر
0: تي الصباح رحت سويت التقرير
1: ها
0: صباح
1: لا المغرب
0: اوكي
1: عندك لا عندك بدل تعال
0: المغرب.
1: لا البدل المغرب
0: ما لا جميل جميل وحبيت الاجواء
1: الاجواء جميله لا
0: حبيت الاجواء يعني تبغي كره تبغي بيبي فوت تبغي بلاي ستيشن
1: تبي تروح تتسوق تطلع عيالك وتمشي وترجع
0: ان شاء الله آدم ما يشوف هاي التقرير
1: لا ان شاء الله تشوفه
0: انا بغربل
1: عشان توديه
0: زين اخر نقطه محمد في هولندا لان طولنا في هولندا دومفريس
1: يا اخي قوي
0: ما يعني مو جديد هذا الكلام اللي بقوله مو جديد يعني كنا من زمان نقول هذا الكلام لانه لاعب
1: خلص مع ريال مدريد
0: خلص
1: مع ريال مدريد
0: فانا اذا اشوف دومفريس يعني ما اعرف مستقبل الكسندر ارنولد في ريال مدريد بصراحه
1: صحيح
0: شو اللي ناوي عليه مورينيو
1: ليش ياب هو يحب نوعية اللاعبين الموجودين في إيطاليا واللي يلعبون أسلوب الكرة الإيطالية يحبها مورينيو جاي حق أهداف هاني أهداف قصيرة لازم يحققها ما أدري بس لاعب يعني ما على أي كلام
0: محمد الظهير ظهير كلاسيكي يذكرك بالأظهرة زمان
1: الأرجنتيني زانيتي
0: إذا بغيته هجومي إذا بغيته دفاعي هو يعني متوازن في الجهتين
1: قريب من زانيتي هو بما أنه في الإنتر
0: زانيتي كان زين في كل شيء بس مو مميز في شيء محمد
1: كان زين

0: كل شيء مميز.
1: يعني قصدي ما اعرف ايش اقول.
0: لا بس كان لاعب جيد يعني كان جيد
1: طبعا. لكن دومفريس دائما انا اقول محمد خطواته واسعه. توقيت تحركه مهم جدا. تمريراته العرضيه
0: قوي
1: مميزه
0: بدنيا قوي.
1: فمدافع او ظهير ايمن متكامل. انزين وهي بيقول غربلتونا بالتقرير. يقول لازم نودي لعيالي.
0: اي بس خلي
1: ودي. انزين نروح بما ان يعني تكلمنا عن اليوتيوب تعليقات الساده المتابعين في اليوتيوب. ونذكر بان في 4 تذاكر لمباراه اسبانيا والمنتخب السعودي اليوم الساعه 7 راح نسوي سحب. يعني نجري سحب على الاسماء الموجوده.
0: ترى احنا اللي بنجري السحب يعني كذي بنحط يدنا واللي
1: بيطلع. انا سجلت الاسماء محمد فبنختار من الاسماء الموجوده 4 تذاكر لحضور المباراه في سينما البحرين في منطقة أو في الليوان في الهملة. عباس سويدي يعطيكم العافية لجميع طاقم البرنامج. شكرا لك يا عباس سويدي. شكرا لتواجدكم يعني المستمر في هذا البث بث اليوتيوب. محمد فيروز يعطيكم العافية. شكرا يا فيروز. ناصر الدوسري نورك. محمود خلف مساء الخير. تونس ما حصل لها. محمود يقول أمر غير مستغرب قياسا على نتائج مشاركتها في البطولة في السنوات الأخيرة. ويقول ألمانيا محمود مع ناجلزمان لا ما تبشر لا قبل البطولة ولا في أول مبارتين لألمانيا.
0: محمود خايف من ناجلزمان وخايف من الأداء اللي قدمه. يمكن محمود بعد
1: هذه
0: ممكن
1: متابع جيد.
0: خلنا نأخذ بكلامه لأن مثل ما ذكرت أنت صحيح متابع جيد لكرة القدم الألمانية وعارف دهاليسة وكواليسة ويقرأ أخبارها وعارف. يعني أنا هذا الخبر وأنا أمس أتصفح سمعت إنه كان يورغن كلوب كلم شخصيا ناجلزمان وقال لا تبدأ بموسيالا لأنه موسيالا.
1: زين محمد أنت مع كل الحب والاحترام والتقدير الكبير ليورغن كلوب أنت مدرب ما يصير أحد يتدخل في القرارات.
0: لا ما حد يتدخل. هو
1: هذه ضغوط والضغوط المدربين متعودين على هذه الضغوط. وإذا أنت مدرب محمد وقال لك كلوب لعب فلان وأنت لعبته فأنت هذه مشكلة.
0: لا بس في بعض الأحيان صح؟ في بعض الأحيان هاني أنا أخذك ناجلزمان يعني كان أب أو ولد
1: كلوب.
0: كان ولد لك لكلوب.
1: صحيح.
0: فيمكن كان السؤال عابر كان النصيحة. والنصيحة جات إن موسيالا توه راجع من إصابة واليوم هذا الدليل اللاعب دخل وأحرج. ومثل ما قلت أنت يمكن يحسب لنفسه الكريدت. محمود قال لك لا ما يحسب له هو الكريدت. لا هو لازم يبتدي صح ما يبتدي غلط.
1: ما أعرف. إنزين عباس يقول للأسف منتخب تونس خيب الظن لازم يأخذون تجربة المغرب بعين الاعتبار والتعلم منها. علي درويش ساحل عاج ضيع على نفسه الفوز على المانيا بشكل غريب. رايكم؟ اتفق علي درويش لانه في فرصه في نهايه المباراه ما اعرف ليش اللاعب ساحل العاج حاب ياخذها يعني كنترول بعدين يسدد. كان ممكن
0: من لمسه
1: واحده صح. احنا يعني واحنا نتابع احنا يعني وضع اللاعب اصعب اكيد لكن من واحده هذه ممكن كان يخلص فيها المباراه. خليفه السعيد عليكم السلام. اعتقد هذه النسخة بتكون على النسخة بتكون غير متوقعة للنتائج. يعني يتوقع خليفة ان في مفاجآت في البطولة. ابو ناصر الخوف اليوم على المنتخب السعودي اتمنى يلعبون بذكاء حتى لو على نقطة ويحسمونها في المباراة القادمة. كلنا نفكر ابو ناصر بنفس هذه
0: وصعب وصعب شيء هون انك تلعب هذه انك تلعب على نقطة وتفكر على نقطة. فهي العملية ذهنية اكثر منها بدنية.
1: صحيح.
0: فاللاعب السعودي عليه يدخل يكون حاضر ذهنيا وحاضر جسديا وبدنيا
1: بدون رهبة.
0: العب وادخل واستمتع لكن لا تضغط نفسك.
1: حتى لو لنفترض المنتخب لا سمح الله المنتخب الإسباني سجل في بداية المباراة يفترض أن المنتخب الله. السعودي يكون قوي ذهنيا.
0: لا والله أنا أتمنى أنه ما شوف أنا تمني شيء والواقع شيء آخر. أنا ما أتمنى اي هدف يدخل على المنتخب السعودي في بدايه المباراه يعني في اول ربع ساعه اول 20 دقيقه لان المنتخب السعودي راح ينهار.
1: انت المشكله ان الاسبان تعادلوا اول مباراه.
0: صحيح. هذه مشكله
1: صعوبتها مضاعفه ايضا على المنتخب.
0: صحيح. هي صعوبه اكثر.

0: عبد الوهاب يقول الفال سعودي ان شاء الله باذن الله. سعود الجفن عليكم السلام، اتمنى التوفيق للمنتخب السعودي يا رب. مونديال يا رب. ابو يعقوب، ابو يعقوب ليفربولي قديم، شكرا لك يا ابو يعقوب، دائما متميزين بس بتقريركم فتحتوا لنا باب.
1: ايش بابه بعد؟
0: باب لنا الاطفال خلاص يعني الكل الكل شاف التقرير والكل يبغى يروح السيف. انزين نروح للمباراة الاخرى بالامس، مباراة المنتخب التونسي امام خسارة المنتخب التونسي امام المنتخب الياباني. انا ما تابعت محمد هذه المباراة
1: بس
0: صحيت الصبح محمد شغلت التلفزيون كنت ابحث عن الملخص وجدت انه ما زال البث لايف في القناة الناقلة.
1: صحيح كانت النتيجة
0: وعلي العابدي منتهي المباراة منتهي. لكن الاستوديو التحليلي موجود، محمد علي العابدي كان يصيح، محمد كان يبكي لاعب المنتخب التونسي، يقول ان الحين الناس كانت تطلب بما معناه مضمونه، الناس كانت تطلب بالإحلال، هذا الإحلال، هو يقول هالكلام،
1: هذا الإحلال
0: شوفوا وين وصلتون
1: ليش بس الإحلال واضح. الإحلال الصحيح يعني عملية الإحلال الصحيحة
0: بس الإحلال التدريجي، محمد.
1: التدريجي
0: ما تودي منتخب ما عنده خبرة في كأس العالم ويتعرض للي تعرض له المنتخب التونسي. أنا ما عندي يعني ما أقدر أتكلم بالتفصيل عن المنتخب التونسي لأن ما أعرف الظروف الاتحاد التونسي، ظروف المنتخب كلاعبين. من كلام علي العابدي واضح أنه في عناصر ما عندها خبره في المنتخب.
1: شوف نتكلم هاني نرجع ونتكلم لان موضوع صبري لموشي ايضا ما ادري من اعطاني ذي المعلومه.
0: انا
1: إن انت اعطيت انه ما في، لا مو على وفاق او ما في توافق في الاتحاد التونسي
0: من ناحيه اختيار فردي
1: كان ايضا الاختيار لما تم تقالة صبري لموشي ما ندري هل كان قرار فردي أم قرار جماعي. راح نتكلم أكثر ونسولف في موضوع تونس.
0: وأنا أمس أفكر محمد هارفي رينارد، أنت اللي قابلت الحين هذه المهمة، كنت في البيت وجيت تدرب المنتخب التونسي، أنت عارف المنتخب التونسي أصلا؟
1: والله ما أدري هل هي العملية،
0: هل عمل من قبل هارفي رينارد؟
1: لا يمكن كان حابه هنا يتواجد في كأس العالم، حابب يمكن أن الموضوع أو الحظ يمشي معه. على العموم هذه كان راي هافي ريناد. دائما أعزائي المستمعين راح نكون بانتظاركم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6 ونأخذ اتصال. ألو مساء الخير.
2: مساء النور والسرور.
1: الله مسيك بالنور يا أخوي، نتعرف عليك.
2: معك طلال حسن.
1: هلا كابتن.
0: كابتن طلال حسن الدخلة حلوة يعني.
1: ما حسيت شلون؟
0: ما حسيت
1: انه هادئ داش مو بداش كذي.
2: انا قاعد اسمعكم عن هيرفي لينار.
0: انت كابتن انت حط نفسك مكان، انت مو عارف، ما ادري اذا هو يعرف اللاعبين التونسيين، عمل من قبل في تونس ولا لا. الو تعال درب، تعال يروح يدرب. انت خاف على اسمك، خاف على السمعة، خاف على التاريخ.
2: فهو غريب. هيرفي لينارد عنده 400 قميص أبيض يبي يخلصهم. كل مباريات تشوفها في القميص الأبيض من 2012 انت تسأل هل هو يعرف المنتخب التونسي؟ هو عنده معلومات كبيرة عن القارة الإفريقية.
1: صحيح.
2: بكون هيرفي لينارد فاز مع زامبيا بكاس أمم إفريقيا، فاز مع ساحل العاج بكاس إفريقيا، وصل مع المنتخب المغربي بعد معنا إلى كاس العالم
0: سعودية،
2: ووصل مع السعودية. معلومتي عن بطولات الفرق الإفريقية تعطيه هذه الدافع والتحدي مع المنتخب التونسي. في المنتخب التونسي للأسف المنتخب التونسي هو أقل فرق.
0: كابتن طلال اتحرك يمين أو يسار شوي لأنه ما قاعدين نسمع صوتك بشكل مميز. زين إذا هو في السيارة
2: اسمعني الحين
0: اتكلم عشان أعرف.
2: فالمنتخب التونسي هو أقل الفرق الإفريقية حظوظا.
0: صحيح.
2: من خلال أداءهم أنت حتى تشوف البطولات الإفريقية للأندية دائما تشوف الترجي يترفع على الفرق يتصدر الماتشات. الحين وين الترجي؟ ما في. هذا دليل أن المنتخب السعودي التونسي بضعف الدوري التونسي ماله ضعف المنتخب

ودائما لاعبينهم مو بهم اللاعبين اللي مثل المقاربة أو الجزائريين اللي يحترفون في أندية كبيرة في أوروبا. لما قبل الاتحادي أعتقد كلنا شفنا

0: كبيره اخر مباراه، يعني خلاص اللي صار صار، لكن انت اخر مباراه بتلعب ضد هولندا.
1: نعم، وخمسة قادمة. هولندا فكروني إذا ما خاب ظني في 2012 أو 2008 بطولة أوروبا لما فازوا على بطل العالم إيطاليا وبطل أوروبا إسبانيا بالثلاثة واحد والأربعة واحد، وتأهلوا وراحوا في الدور الثاني وخسروا من روسيا ثلاثة واحد ذاك الوقت. فالمنتخب الهولندي في قمة عنفوان الحين، هو كان ينقسم مثلا الثقة في الفوز، هو احنا كالفوزي والاداء جميل، والمنتخب اللي بيجي لك للاسف منتخب ضعيف جدا متهال في المستوى.
0: اذا كابتن طلال ابغي يعني اجابة صريحة وجدا وانت صريح.
1: نعم،
0: منتخب سعودي اليوم ضد المنتخب الاسباني،
1: والله تشوف صعبة جدا. احنا اليوم بنخلط الامنيات مع التوقعات. كلنا طبعا اليوم نرتدي الفانيلا الخضراء ودعواتنا وايدينا مرفوعه فوق ان المنتخب الاسباني يصيد عمى مثل مباراه الراس الاخضر
0: كاب فيردي صحيح
1: ولا يسجل هدف.
2: لا لا ما يصيده، وتحتاج ان العويس يكون مو في يومه،
0: في يوم يوم
2: في يوم يومه.
1: واتمنى من العويس الكور اللي تيله مو يرجعهم في وسط
2: الهجمه،
1: لا لا طلعهم على برا
2: على اطراف على اطراف،
1: اي على اساس انه تقل خطورتها الثانيه في المتابعة.
0: يعطيك العافيه كابتن طلال، سامحني انا ودي يعني اطول وياك. كم للحين موجود يا كابتن طلال
1: وياك؟
0: كم قميص هارفي رونالد عندنا؟
1: 400
0: قميص. يعطيك العافيه كابتن، شكرا.
2: شكرا لك. هاني المنتخب التونسي قبل البطوله دخل وهو ترتيبه وتصنيفه 45، تعرف اليوم كم؟ عقب هزيمه امس،
0: عقب
2: الهزيمه الحين
0: تصنيف الشهري، يعني تصنيف اليوم نزل قبل المباراه
2: اي 58 كم مركز راحه تصنيف؟ اعتقد بشكل سريع المنتخب الياباني نتكلم عنه هوني. المنتخب الياباني اول منتخب اسيوي يفوز باربعه ترى في كاس العالم، وخلاص المنتخب الياباني
0: تاريخيا
2: والله اي في كاس العالم ما في منتخب اسيوي من اسيوي يقدر يسجل اربعه اهداف. مين سجل اربعه اهداف؟
0: لا لا اليابان محمد، اليابان قصه وما اعرف وين رايح، يعني وين يوصل المنتخب الياباني في هذا البطوله.
2: بس واضح يعني اللي كانوا يتكلمون عنه الالمان يعني كانوا قاعدين يصنعون، يعني انت نفس ما يصنعون سياره فيها فيرجن 1 فيرجن 2، هم ما ادري اي نسخه الحين هم، لان اليابانيين هوني حاطين لهم هدف انه في 2050 تكون في هذه الفتره تحقيق لقب كاس العالم.
0: انت فوق محمد، الاداء الفردي والجماعي المميز والاستقرار اللي عنده، هم يلعبون 3-4-3 بطريقة
2: سلسة.
0: انت اذا تتابع المباريات للمنتخب الياباني هم يلعبونها بطريقة حافظينها. شفت شلون انت حافظ تركب السيارة تروح البيت؟ أيه. خلاص عقلك الباطن هو يوديك البيت.
2: اصلا في بعض الاحيان تعرف شلون هاني بعد يلعبون اليابانيين كرة؟ هو ما انا ما اشوفك وانا ما اشوف اللاعب رقم 5، انا حط الكرة هذاك مبرمج انه يروح حتى لو ما شاف.
0: فهي بالضبط هي كلمه مبرمج محمد، انهم حافظين الطريقه اللي يلعبون فيها، الحاله الدفاعيه، وقفتهم في الحاله، تنظيمهم في الحاله الدفاعيه، توظيفهم في الحاله الهجوميه، تحركاتهم في الحاله الهجوميه. فانت كثر ما يعني حاولت كخصم ان انت تقفل خطوط التمرير عليهم، هم موجودة عندهم خطوط التمرير، هم عارفين ان انت راح توقف بمثل هذه الطريقة، هم عندهم سيناريو اصلا. ان انت يعني انا مثل ما قلت لك اليوم محمد، ما ابغى ابالغ في كلامي عن المنتخب الياباني، بس انا كمحب لكرة القدم نظرتي للمنتخب الياباني نظرة فيها احترام شديد للاداء اللي قدمه هذا.
2: في انضباط عالي هاني، انضباط عالي وانضباط تكتيكي من على اعلى درجه يمكن ما تشوفها في اي منتخب عالمي.
0: وانت البديل لما ينزل محمد ينزل بحب وبرغبه وبدافع، مو متملل ان انا والله بنش. يعني
2: انت لما تشوف لاعب مثل لاعب برايتون
0: ميتوما، هذا كله ميتوما مو موجود،
2: لاعب مثل تشوف برايتون يروح يدرس وياخذ شهاده تحركات المهاجمين، فانت شنو الشغف شنو الهوس اللي في راس هذا البشر؟ لما تسمع مدرب منتخب اليابان مدرب قبل كم

0: شهر يقول لك ما ادري بطولة شاف هاري كين وخد طلب منه يتصور معاه.
1: صحيح.
0: شوف التواضع. اما هاني انت تقول يدخل لاعب الاحتياطي بحب، هم يعملون بحب يعني، والشغف موجود دائما.
1: انا اقول لك محمد، عندي احساس ما اعرف ان الدور الثاني البرازيل بيلعبون مع اليابان، وهذا كله كلامي اللي انا قاعد اسولف فيه الحين.
0: يعني شوف انا انا انا عندي خلص. لك انا عندي لك بس عندي نقاط كنت حاطهم لازم انا اشارك الجمهور، بس اذا
1: انت من عقب هاي التقرير اللي سويته الحين محمد.
0: ايه شبي بعد راح اسوي تقارير غيرهم.
1: اي بس تقرير وخلاص. لا لا روح عجبني، حبيت
0: التقارير
1: رغم ان حسيت انه يعني اليوم قبل لا نطلع.
0: لا اليوم بروح ترى بسوي تقرير ترى اليوم عن سينما.
1: سينما
0: يعني السينما اليوم المباراة بروح اسوي اليوم.
1: تمام
0: تقرير ثاني نشوف ان شاء الله.
1: انزين هذا بالنسبة اعزائي المتابعين لمباراة اليابان والمنتخب التونسي. هارد لك لكل يعني اللي يسمعنا من تونس. حمد خليلي ناديك. انزين المباراة الأخرى المنتخب الإكوادوري وكوراساو. محمد لا أنا تابعت هذا الملخص، ملخص هذه المباراة. مع كل ما يمر الوقت المنتخب الإكوادوري يضيع يعني 27 تسديدة. محمد
0: أنا
1: 15 على المرمى.
0: أنا شفت صدة للحارس واحدة من
1: 15
0: من 15 اللي كانت داخل الستة وماري لعبها على يسار الحارس وصدها، فخلاص هذا يدل ان الحارس كان يعني هذا اللي فيهم بيومه.
1: ايه فنهاية الملخص محمد يعني اخر ربع ساعة من المباراة الفرص الكل يهز راسه في الملعب، جمهور الإكوادور، مدرب الإكوادور، لاعبين الإكوادور،
0: خلاص
1: الكل يهز راسهم يعني يحسون انه وصلوا الى مرحله خلاص ما خلاص المباراه ما تبغيهم مثل ما يقولون. فمنتخب الاكوادوري خسر اول مباراه ضد ساحل العاج، تعادل مع المنتخب كوراساو، والمباراه القادمه عند المانيا. فوضعيه منتخب الاكوادور مو مثل ما كنا احنا متوقعين. انا متوقع كنت بصراحه
0: انا كنت متوقع
1: ان المانيا اكوادور راح يتاهلون، لكن ساحل العاج انا فاجئني في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية مستوى متميز جدا.
0: خلاص نقفل ملف مباريات الأمس.
1: لا محمد هاي كوراساو يعني أنت هاي درس شلون تخسر 7-1 وجي في مباراة ثانية وتقاوم وتتعادل 0-0.
0: وهذا أعتقد درس حق المنتخب السعودي اليوم اللي راح يواجه منتخب الإسباني. أنت عادلت، أنت ما خسرت 7-0، أنت عادلت في المباراة أو
1: مباراة أوروغواي. صحيح
0: أوروغواي تعادل المنتخب السعودي.
1: تعادل
0: المنتخب السعودي. فأعتقد خلاص أنا شك من كثر المباريات. خلنا نروح إحنا بما أن إحنا رايحين نتكلم عن مباراة المنتخب السعودي والإسباني. خليل أعتقد عندنا اتصال من المملكة العربية السعودية والزميل الإعلامي محمد البكر. مساء الخير أخوي محمد.
2: مساء النور والسرور كابتن محمد. مساء الخير كابتن هاني. يا هلا ويا مرحبا فيكم.
1: حياك الله يا استاذ محمد ويعطيكم العافية، وان شاء الله اليوم يوم الاخضر ان شاء الله.
2: يا رب ان شاء الله اليوم للاخضر وللاحمر وللعنابي
0: ان شاء الله
2: وكل الالوان ان شاء الله. يا رب
0: اخوي محمد الحين هاني قال كروساو ومباراة كروساو بالامس درس، فأنا رديت عليه قلت له هذه أفضل درس للأخضر السعودي، إن كروساو كان خسران 7-0 وقدر يقاوم منتخب الإكوادور اللي أفضل منه بمراحل وتعادل معه. المنتخب السعودي عنده نقطة أمام أوروغواي، منتخب قوي جدا جدا قوي، راح يواجه منتخب إسباني قوي بطل أوروبا، بطل كأس العالم في مناسبات سابقة. فاليوم انتو كشارع سعودي كاعلام سعودي كيف تشوفون هذه المواجهة؟
2: كابتن محمد انا يعني بوجهة نظري ان الجماهير السعودية تنتظر اقوى مباراة في دور المجموعات في وجهة نظري، يعني واحدة من اقوى المباريات اذا كان على مستوى منتخبات تمثل قارة آسيا، فهي أقوى مباراة في دور المجموعات في كأس العالم 2026. مواجهة الأخضر مع أسبانيا،

0: ما في شك ان اسبانيا هي المرشحه للقب، واحده من الفرق اللي يعني لما احنا نحصر 3 أو 4 منتخبات لكأس العالم او مرشحين لكأس العالم لهذا العام، اعتقد ان اسبانيا بتكون واحده من من المنتخبات اللي احنا نرشحها. اليوم استعدادات المنتخب انا اعتقد ان يعني انا اجزم واعتقد يعني حسب تصريحات دونيس ان اليوم المنتخب السعودي راح يلعب بكل ثقة له في المنطقة الدفاعية. لا شك ان منتخب اسبانيا يحمل مفاتيح كبيرة في اللعب او مفاتيح الفوز. عودة لامان هذه بحد ذاتها ترى مباراة ثانية غير مباراة منتخب اسبانيا والسعودية، ترى عندك مباراة ثانية بين لامان والمنتخب السعودي. فاعتقد ان اليوم المنتخب السعودي راح يحاول على المنطقة بشكل كبير جدا، خاصة في الثلث الدفاعي الاول. اتمنى فوز المنتخب السعودي، كل الامان كل الطموح. استعدادات المنتخب السعودي خلال الايام الماضيه بشكل كبير، اعتقد يمكن الجانب المعنوي هو اللي ياخذ نصيب الاسد في هذه المباراه متى ما كان المنتخب السعودي مستعد معنويا بشكل كبير. ان شاء الله باذن نلاقي نتيجة إيجابية.
1: سيد محمد، نتوقع تغييرات فنية اليوم في عند دونيس في مباراة اليوم، لأن تقريبا هو المباراة السابقة لعب 4-4-2 أو مشتقاتها، فهل نتوقع تعديل من أجل تركيز دفاعي أكثر؟
0: يعني شوف على مستوى اللعيبة يعني بيكون في تعديل ممكن أو طفيف في عملية في منطقة المحور، لكن كتشكيل عام قد يميل أكثر إلى الدفاع كناحية دفاعية إلى حد ما. ما وضحت التشكيلة بشكل عام، لكن أعتقد أنها ممكن يبدأ بثلاثة أربعة واحد كتشكيلة في أول نص ساعة أو الشوط الأول بشكل عام.
1: أنا أعطيك اقتراح إذا تقدر توصله حق دونيس.
0: الحين اسمه فاضيلي.
1: لا لا، في في في في في لاعب وسط انا معجب فيه بصراحه، ان شاء الله ما اكون غلطان، ناصر الدوسري لاعب وسط.
0: صحيح.
1: انا يعني اذا دونيس يسمعني الحين، هو اكيد ما يسمعني
2: اذا كان
1: زين، فاتوقع يعني اتمنى انه يزيد لاعب خط وسط بمواصفات ناصر الدوسري مع اثنين، يعني مع كنو ومع اللاعب يعني يلعب بثلاث
2: ثلاث محاور
1: في خط الوسط،
2: لان المعركه محمد راح تكون معركه نص، واحنا عارفين وكل العالم عارف ان المنتخب الاسباني يحتفظ بالكره لاطول وقت ممكن، يعني فانت لا راح يعني تكون عمليه انتحاريه، خاصه ان ده المنتخب السعودي لما يستلم الكره في وقت الاستلام والأخضر عند الكرة لازم على الأقل الدور عندهم لفترة معينة، ما يأخذها ويسترجعها المنتخب الإسباني.
0: أنا أتفق معك كابتن محمد وكابتن هاني، ترى ناصر الدوسري يتميز بجهد بدني عالي كبير، قدرة على تغطية المساحات الواسعة مثل ما ذكرت كابتن محمد. اللعب منتخب أسماني عنده يعني قدرة عالية في إجادة استحواذ على كرة الخصم، وبناء عليه ممكن أنه يلعب بشكل أكثر مرونة في المساحات الواسعة. لكن ميزة ناصر الدوسري أنه جهد عالي، يستطيع تغطية المساحات الواسعة، يجيد الضغط على المنافس. كل البوادر حسب لقاء دونيس في المؤتمر الصحفي أمس قبل المباراة، ذكر أن المنتخب السعودي راح يأخذ النهج الدفاعي ولا يستهان بمنتخب أسبانيا، مثل ما ذكرت في حديث أنه واحد من المنتخبات المرشحة لكأس العالم. وهذه المباراة تحديدا، خاصة لو تلاحظ أنت كل المباريات في المجموعات السابقة تحس أن كأس العالم توابادي مع المباريات الثانية، بتلقى أن النتائج تغير والتحولات كلها اختلفت في المباريات الثانية، خاصة في المجموعات الماضية. وبناء عليه يعني أنا إحساس إن تونا الحين الأسبوع هذا تونا ندخل كأس العالم ونشوف النتائج والأهداف وعمليات الضغط والتحولات الهجومية. فأعتقد إن هذا الموضوع صح، أتفق معك، لو ناصر الدوسري موجود حيعمل فارق كبير من الناحية الدفاعية.
1: يعطيك العافية الإعلامي الأستاذ الإعلامي محمد البكر، شكرا لك. اكو عطينا دونس احنا فكره.

0: بلاش
1: انا جوني. شوف هذه النقطة اللي مساعد ذكرت انت، يقول لك بناء على نتائج دوري المجموعات فالمواجهات المتوقعة في الدور 32 هي بس مو يعني النهائية
0: بالاي
1: اي تتجه الى مباريات قوية.
0: صار فنان في الاي اي
1: محمد. يقول لك ابرز المواجهات المتوقعة هاي من فوكس سبورتس، تقول لك الارجنتين مع احد افضل اصحاب المركز الثالث، البرازيل مع وصيف المجموعه السادسه. من المجموعه السادسه
0: الحمد لله الارقام احنا ما نعرف احنا الارقام. انا اعرف ان
1: امريكا مع احد اصحاب المراكز الثالث.
0: لا محمد هاي غلط. تعرف ليش؟
1: لان
0: الارجنتين في حال حصولها على المركز الاول اعتقد تواجه مجموعه منتخب مصر اللي هي بلجيكا ومصر.
1: بس يمكن وصيفها يمكن صاحب المركز الثالث
0: اعتقد ما تلعب مع
1: صاحب المركز.
0: الثوالف ناس غير يلعبون مع
1: ناس مجموعات. على اي اساس
0: هو جدول قرعه؟ يعني
1: قرعه مو هذه قرعه.
0: انزين مباريات اليوم المنتخب الاسباني امام المنتخب السعودي الساعه 7
1: الوقت خلصنا.
0: أوروغواي كاب فيردي ساعة 1 الفجر، ساعة 4 الفجر نيوزيلند أمام المنتخب المصري. أنا يعني أرد أقول لك محمد الكلام اللي ما أعرف اليوم قلته والله أمس.
1: متى قلته؟ شنو قلته؟
0: ما أعرف. أنا قلت لك أنا متخوف على المنتخبات العربية من الجولة الثانية أو من الظهور الثاني.
1: لا قلت قبل يومين. إحنا كنا متفقين إن المنتخبات أصلاً شكلها راح يعني يتضح في الجولة الثانية.
0: المنتخب القطري سقط سقوط كبير، المنتخب التونسي سقط سقوط كبير، اليوم المنتخب السعودي وأيضاً المنتخب المصري.
1: فنتمنى إن
0: كل
1: توقف هذه يعني المستويات، لان انت كنت خاني دائما تتخوف انت من العامل البدني.
0: صحيح.
1: واليوم المنتخب السعودي ايضا احنا كمنتخبات خليجيه ما نتميز بالعامل البدني لما نلعب مع منتخبات كبيره، فلذلك يلعب يمكن بذكاء اكثر على المنتخب السعودي ووزع جهده في هذه المباراه.
0: وانت يعني ارجع واقول لك محمد اسبانيا مرشحه للفوز بكاس العالم، وظهورها الاول يجعلها ان في هذه المباراه ما تغلط، الخطا ممنوع على المنتخب الاسباني.
1: مباراه نيوزيلندا ومصر هاني المنتخب المصري، المنتخب النيوزيلندي مو ذاك المنتخب، لكن
0: ما في احد مو ذاك المنتخب.
1: احترامك هاني دائما للخصم هو اللي يخليك تفوز عليه.
0: طبعا
1: صحيح.
0: طبعا
1: اذا ياك شعور ان ذي المنتخب انا افضل منه وياك شعور التعالي اعتقد انه راح تخسر. والمنتخب السعودي والمنتخب المصري قدم مباراة كبيرة جدا في الجولة الأولى.
0: أنا خوفي محمد على المنتخب المصري اليوم من نقطة واحدة
1: اللي هي.
0: أنت في كرة القدم أنت عارف هذا الكلام، والسادة المتابعين يعني مثقفين وعارفين هذا الكلام. أنت لما تلعب مباراة من أجل تفادي الهزيمة غير لما تلعب مباراة
1: من أجل
0: الفوز، أنت مطالب فيها بالفوز. فالمنتخب المصري لعب ضد المنتخب البلجيكي الند للند، ففكرة المباراة ان انت ما تطلع خاسر في هذا المباراة. اليوم فكرة المباراة ان انت تفوز على المنتخب النيوزيلندي. هني السيناريو يختلف على حسام حسن. ما اعتقد ما في مبرر حسام حسن انه يغير اي شيء في من المباراة الاولى للمباراة الثانية،
1: بس يمكن الواجبات اللي التعليمات يمكن تكون اكثر للاعبين
0: بالضبط.
1: تكون مثل ما ذكرت انه لا المباراة رايحين احنا نفوز فيها.
0: انا ما اعرف، انا بصراحة اجهل اي شيء عن المنتخب النيوزيلندي الا كريس وود مهاجم يعني كل سنة في فريق في انجلترا، حاليا في نوتنغهام، مهاجم قوي بدنيا محمد. وانا اعتقد المنتخب النيوزيلندي اعتقد راح يلعب عليه يعني على كريس وود. فعلى المنتخب المصري انه يتنبه يعني ينتبه لهذا المهاجم لانه قوي وشرس في منطقه الجزاء.
1: اتمنى اكثر ظهور اكبر لمحمد صلاح، لعمر مرموش.
0: انا حبيت محمد توظيف محمد صلاح في مع حسام حسن في يعني في طريقه اللعب اللي لعب فيها ضد المنتخب البلجيكي.
1: اتفقوا هم، يمكن محمد صلاح مرتاح من الطريقه، واعتقد الامور واضح ان معسكر المنتخب المصري هادئ هاني. ومثل ما الزميل الاعلامي محمد زياد ذكر لنا ان اذا كان في هجوم من الاعلام المصري كل الموضوع ان هذه بعض جماهير جمهور الزمالك زعلان بعدم استدعاء احد لاعبين منتخب او نادي الزمالك، لذلك تشاهد هذا الهجوم.

0: الإعلامي على الجهاز الفني للمنتخب المصري.
1: إنزين، هذه مباراة المنتخب المصري ومباراة المنتخب السعودي. محمد، صار الوقت إن إحنا يعني أنا الدوي حسن، المهندس حسن الدوي صاحب الموقع الجميل للتوقعات، يقول يعني للسادة المتابعين في البث، فنتمنى لايك فقط، لايك يعني من السادة المتابعين.
0: إيه، لا حد يبخل يا جماعة
1: لليوتيوب. وأنا أحب محمد، قلت لي اختار أربعة.
0: اختار أربعة.
1: أنا اخترت بشكل عشوائي وأنت تسولف. اخترت بشكل عشوائي عبد الوهاب وبناصر سعود الجفن وخليفة السعيد. هذه الأسماء الأربعة يعني فازت ب.
0: اللي حاب يحضر اليوم
1: ساعدني.
0: إيه، اللي حاب يحضر اليوم هذه الأسماء هي اللي فازت لحضور ومتابعة مباراة منتخب السعودي والمنتخب الإسباني في سينما الليوان في منطقة الهملة أو في الليوان، هناك سينما البحرين في مجمع الليوان. كل عليكم بس كل واحد يذكر اسمه وراح ان شاء الله التذاكر تكون موجوده.
1: فقط اذكروا اسمكم عند السينما، خليفه السعيد وبناصر وعبد الوهاب وسعود الجفن.
0: لو بناصر بعد يكتب لك انا اسمه يكون افضل. بناصر
1: ما اعرف والله، لان اخذت الاسماء من النك، انا من النك نيك نيم او اسم اليوزر، قصدي
0: اليوزر.
1: فانا بعطيك الاسماء انت طرشها للسينما على اساس تكون الامور طيبه. خلصنا محمد؟
0: خلاص أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم اف ام مونديال. شكر موصول لكل فريق عمل المتواجد في الكنترول من تلفزيون البحرين، وأيضا شكر موصول لمخرج هذه الحلقة حسن سماهيج المخرج التلفزيوني، وأيضا شكر لزميلي هاني لولو، وتحية مني أنا محمد عبدو، كنت معاكم من الساعة 1:30 إلى الساعة 3:50 على مثل ما يقول لي المخرج، وتحية الكبيرة تأتيكم من خليل إبراهيم مخرجنا لهذا اليوم، مخرج إذاعة البحرين. نشوفكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 7 9 8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-527-798. اطلبها واسمعها على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: نسيته يذكرني صوا.
1: غير مزاجك مع اطلبها واسمعها.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس بضروبي، كم كسبت بطيب نية سوء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

تغنون مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روحي بعد اللي قال رجوك. أعلى أعلى.

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي يس yes.

وإذا كان ما تبغين فديتي الوسيعة المظاليل رماح الهلا نستشرح

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.